0: بين 24 و 29 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 و 32 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية ومنطقة الغرب والشاوية، وستعرف انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية قال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتم تشغاله بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتابع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها، مع مراعاة أولوياتها الصحية واحتياجاتها السكان وواقعي النظم الصحية في القارة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، انغمس نيم كرة، انمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت امون تدمسا تنونت جوسكزيل انغمسن ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: تم رفع العلمية المغربية بحرم المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغريا ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاجتماعي والبيئي ميليان راول، والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جان دومينيك أوكيمبا، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاطوماتا باري ماريغا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وبهذه المناسبة قالت السيدة البراق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن رفع علم المملكة في هذه المدرسة يؤكد أن التزام المغرب تجاه إفريقيا يبدأ من أطفالها، مشددة على أن هؤلاء التلاميذ هم رواد إفريقيا الغد، والمغرب فخور بأن ينمو إلى جانبهم. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتكريس الشراكة القائمة بين السفارة والمؤسسة في مجال التربية والطفولة في إطار التعاون جنوب جنوب الذي تدعو إليه المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مشاريع مشتركة مع المدرسة ومكتب اليونسكو ببرازافيل.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: 13 هو عدد السجناء السابقين التابعين لعملة المحمدية بجماعة بن خلف المستفيدين من تجهيزات مخصصة لإحداث مشاريع مدرة للدخل بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. هذه الخطوة تندرج في إطار اتفاقية شراكة أبرمت سنة 2023 بين الطرفين.
5: عدد المستفيدين هو 13 مستفيد من المشاريع الفردية مدير للدخل اللي تنبغي نأكدوا عليه بأن عملية المصاحبة كانت مصاحبة قبلية في إطار المحاور التي تشغل المؤسسة في إطار برنامج حياتي لكل مستفيد، سواء على المستوى الاجتماعي، المستوى الإداري القضائي، ثم المستوى الصحي. كذلك أن المشاريع اخترت واحد دراسة الجدوى من طرف الوكالة الوطنية للإنعاش الشغل والكفاءات بهدف ضمان استمرارية ديالها، وكذلك ضمان مواكبة نزلاء المؤسسات السجلية المفرج عنهم بما يستجيب لحازيات سوق الشغل.
4: وتهدف المشاريع المدرة للدخل إلى دعم العمل الحر ومحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء السابقين.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. وأوضح المصدر ذاته أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهما. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة جاء أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرة التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة

0: ماب راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسي السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح الوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معتر والتفاصيل.
3: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
2: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهرة الانطلاقة البيداغوجية

0: المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
1: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد سيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهاز العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
0: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
4: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
3: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
5: احنا كنا يعني كندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هذه العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقراو الحمد لله ما تيسر.
3: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
6: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
3: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: جولة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز، موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين، تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
9: كان هذه التظاهرة كتدوز في نجمة واحدة واربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت دوزيتوال. إيوا، وكنتمناو فوز المغاربة إن شاء الله.
8: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
2: مابراديو،
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: جولة عبر الجهات، مبادرة أطلقتها مؤسسة تمويل كوم من طنجة، تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز الحوار المباشر مع منظومتها الجهوية والتعريف بشكل أفضل بآلية الضمان والتمويل التي توفرها، بما يساهم في تحقيق ملائمة أفضل بين الحلول المقترحة والاحتياجات المعبر عنها على المستوى المحلي.
10: جسور 2030 هو واحد المخطط اللي كيقدم مجموعة الحلول على الصعيد الوطني بصفة عامة، من خلال سواء الضمان، حيث أن كنوفروا الضمان للمؤسسات المالية باش نسهلوا المقاولين والشركات باش يحصلوا على تمويل، والجديد ديال جسور 2030 بأننا غنطوروا بواحد الطريقة جد مهمة الحلول ديالنا ديال التمويل المشترك، بحيث أن تمويلكم غادي تقدر تقدم الآن واحد القروض مباشرة للمقاولين والمقاولات باش نسهل عليهم الوجه الاستثمار.
8: جولة عبر الجهات ترفع شعار جسور 2030، جسور بين التمويل والمجالات الترابية. ومن بين المستجدات التي تميز هذه الدورة حرص المؤسسة على جعل كل محطة مناسبة لتثمين التزام الفاعلين الماليين من خلال إحداث جوائز أفضل الشركاء الماليين على المستوى الجهوي. الجولة بعد محطة طنجة ستتواصل في 10 جهات أخرى بالمملكة.
11: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديتش إلى 81 شخصاً. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية، فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين، فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التداخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. وصلوا نشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء بارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
11: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
12: أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اضطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية قال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتم أشغاله بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلي. وتابع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها، مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
11: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
11: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: حالة الطقس،
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسهول تادلا ورحمنا، وحارة نسبيا إلى محليا حارة داخل منطقة سوز وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق غرب سواحل الأبيض المتوسط والسواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الغربية المجاورة، مع نزول قطرات وبروز رعد بالريف والمنطقة الشرقية.
14: كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات واثنتي عشرة درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 وتسع وعشرين درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 واثنتين وثلاثين درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية ومنطقة الغرب والشاوية، وستعرف انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: تم رفع العلمية المغربية بحرمية المدرستية المجتمعية كريستوف دو مارغريا ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزامية المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ميليان راول والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جان دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاطوماتا باري ماريغا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وبهذه المناسبة قالت السيدة البراق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن رفع علم المملكة في هذه المدرسة يؤكد أن التزام المغربي تجاه إفريقيا يبدأ من أطفالها، مشددة على أن هؤلاء التلاميذ هم رواد إفريقيا الغد، والمغرب فخور بأن ينمو إلى جانبهم. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتكريس الشراكة القائمة بين السفارة والمؤسسة في مجال التربية والطفولة في إطار التعاون جنوب جنوب الذي تدعو إليه المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مشاريع مشتركة مع المدرسة ومكتب اليونسكو ببرازافيل.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
15: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار إن هذه المشاورات شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة.
16: ناولنا مجموعة من النقاط اللي هي أساسية كتهم جميع المغاربة، واللي خصها تكون بارزة في البرنامج الحكومي، اللي هي أولا تغيير خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة.
15: واعتبر السيد جدار أن المغرب أمام فرصة لتحقيق مزيد من الازدهار خلال السنوات الخمس المقبلة عبر الجمع بين الاهتمام بالأوراش الاجتماعية وإنجاح الاستحقاقات والمشاريع الكبرى ذات البعد الدولي، بما يعزز إشعاع المملكة ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
8: في إطار المرحلة الجديدة من خطة تسديد التبليغ، شهد السجن المحلي بويزكارن تنظيم هذا اليوم الدراسي لفائدة الطلبة الباحثين بهذه المؤسسة. الهدي النبوي في إصلاح النفس سبيل لتحقيق الحياة الطيبة كان موضوع اللقاء، حيث تم تقديم ثلاث محاضرات أطرها أعضاء بالمجلس العلمي المحلي بهدف تحسيس النزلاء بأثر الدين في الفرد وفي المجتمع، إلى جانب ورشتين تطبيقيتين لتعريف المشاركين بأساسيات البحث العلمي في السيرة النبوية، فضلا عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
17: نروم فيه تحقيق جملة من الأهداف أهم، وأولا الجانب الاجتماعي الإحسان التضامني الذي يحث عليه شرعنا الحنيف، ثم مسألة أخرى تمهير طلبة هؤلاء الطلبة الباحثين في وسائل وأساسيات البحث العلمي في موضوع السيرة النبوية، ثم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
18: هذا اليوم الدراسي هو من ضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل هذه المؤسسة مع المجلس العلمي المحلي بقلميم، والتي تستهدف مجموعة من الفئات داخل المؤسسة. وبمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد رسول صلى الله عليه وسلم، وفي إطار رسالة موجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلماء.
8: ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار حرص المجلس العلمي المحلي لقلميم على تعزيز حضوره داخل مؤسسة المحيط والمساهمة في مواكبة النزلاء من ذوي المسارات الجامعية أو التكوينات العليا من خلال المعرفة الدينية وأدوات البحث العلمي.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصور رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية إدريس الشجر أن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل، إلى أن تتم السيدة المنصور جولتها مع كافة الأحزاب السياسية.
19: احنا في الاتحاد الاشتراكي الذين اعتبرنا دائما القضية النسائية قضية مركزية، تنعتبر ما وقع قفزة نوعية حقيقية في تطوير مجتمعنا نحو الحداثة.
14: وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجاع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية مصطفى عجب.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
11: ماب راديو
13: أول إذاعة إخبارية 100%
20: السينما وقضايا المجتمع المدني محور ندوة نظمت في إطار فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا. ندوة تناولت تقاطعات الفن السابع مع الدينامية المدنية ودور الصورة في الترافع حول قضايا المجتمع والذاكرة. استهل المشاركون الندوة بتأطير مفهوم المجتمع المدني كقوة اقتراحية وبديلة تتفاعل مع أسئلة الفضاء العمومية، مبرزين أن السينما المغربية انخرطت بقوة في هذا النقاش من خلال مقاربة قضايا مجتمعية وتعزيز اليقظة المدنية، فضلا عن لعب دور الوساطة الثقافية بين الفرد والمجتمع والسياسة. وفي مداخلتها الموسومة بالسينما بوصفها فعلا مدنيا، أكدت الإعلامية والكاتبة فاطمة الإفريقية أن السينما تمارس فعلها المدنية ليس عبر الخطاب المباشر أو لغة الأرقام، بل من خلال لغتها الجمالية وقدرتها على أنسنة القضايا وتسليط الضوء على مناطق الضلة والفئات الأكثر هشاشة. وتخلص الندوة إلى أن السينما تظل شريكا للمجتمع المدني في الكشف عن الاختلالات والدفاع عن قيم المساواة وحفظ الذاكرة التاريخية، بما يعزز دور الثقافة في صناعة الوعي وبناء المواطن.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
20: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
21: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
20: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
0: ثلاثة عشر هو عدد السجناء السابقين التابعين لعمالة المحمدية بجماعة بني خلف المستفيدين من تجهيزات مخصصة لإحداث مشاريع مدرة للدخل بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. هذه الخطوة تندرج في إطار اتفاقية شراكة أبرمت سنة 2023 بين الطرفين.
4: عدد المستفيدين هو 13 مستفيد من المشاريع الفردية مدير للدخل اللي تنبون أكدوا له بأن عملية المصاحبة كانت مصاحبة قبلية في إطار المحاور التي تشغل المؤسسة في إطار برنامج حياتي لكل مستفيد، سواء على المستوى الاجتماعي، المستوى الإداري القضائي، ثم المستوى الصحي. كذلك أن المشاريع اخترت واحد دراسة الجدوى من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش الغير والكفاءات بهدف ضمان استمرارية ديالها، وكذلك ضمان مواكبة نزلاء المؤسسات السجلية المفرج عنهم بما يستجيب لحازيات سوق الشغل.
0: وتهدف المشاريع المدرة للدخل إلى دعم العمل الحر ومحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء السابقين.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على مابراديو.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
22: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة. ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. وأوضح المصدر ذاته أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف 5 مشتبه فيهما. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف طنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرة التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول، والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثانية، الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاصة بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
23: وهي لحظة تاريخية كتبرز لنا الثقة اللي كيوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، وكتبرز لنا أيضا للدور الريادي والقيادي ديال المرأة المغربية في المشهد السياسي في المغرب.
24: نثق فيها بأنه عندها واحد المكانة اللي غادي تطلع بين المغرب القدام، وهذا الشيء اللي بغينا.
25: هذا حدث تاريخي وسياسي مهم، كنشوفوا ان اول مغربيه كتنجح تولي رئيسة ديال الحكومه.
26: هذا تتويج رائع بالنسبه للمراه المغربيه. انا كنحيي المراه المغربيه، اول مره كتوقع في المغرب بانها تاخذ الرئاسه، رئيسه الحكومه.
27: فاطمه الزهراء منصوري الى وصلت لديك المرتبه، كنشوف باللي شي دازا خدمات عليها، كدازت نائبه برلمانيه، وزيره. هذا الشيء غادي يشجع النساء المغربيات كاملين يثقوا في القدرات ديالهم.

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
2: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
1: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
3: احنا كان يعني كان ندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هاد العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقراو الحمد لله ما تيسر.
1: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
4: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
1: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
7: كان هذه التظاهرة كدوز في نجمة واحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد دوزيتوال. إيوا، وكنتمناو فوز المغاربة إن شاء الله.
6: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
5: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: جولة عبر الجهات، مبادرة أطلقتها مؤسسة تمويلكم من طنجة، تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز الحوار المباشر مع منظومتها الجهوية والتعريف بشكل أفضل بآلية الضمان والتمويل التي توفرها، بما يساهم في تحقيق ملائمة أفضل بين الحلول المقترحة والاحتياجات المعبر عنها على المستوى المحلي.
8: جسور 2030 هو واحد المخطط اللي كيقدم مجموعة الحلول على الصعيد الوطني بصفة عامة، من خلال سواء الضمان، حيث أن كنوفروا الضمان للمؤسسات المالية باش نسهلوا المقاولين والشركات باش يحصلوا على تمويل، والجديد ديال جسور 2030 بأننا غنطوروا بواحد الطريقة جد مهمة الحلول ديالنا ديال التمويل المشترك، بحيث أن تمويلكم غادي تقدر تقدم الآن واحد القروض مباشرة للمقاولين والمقاولات باش نسهل عليهم الوجه الاستثمار.
6: جولة عبر الجهات ترفع شعار جسور 2030، جسور بين التمويل والمجالات الترابية. ومن بين المستجدات التي تميز هذه الدورة حرص المؤسسة على جعل كل محطة مناسبة لتثمين التزام الفاعلين الماليين من خلال إحداث جوائز أفضل الشركاء الماليين على المستوى الجهوي. الجولة بعد محطة طنجة ستتواصل في 10 جهات أخرى بالمملكة.
0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: أهلاً بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز عناوينها. تقدير الالتزام المملكة تجاه إفريقيا، رفع العلم المغربي بباحة مدرسة مجتمعية في برازافيل. أنغولا تضم 18 مركزاً لإيواء نحو 1.5 مليون شخص مسن. وبجنوب إفريقيا تسجل 116 حالة اغتصاب تورط فيها أفراد من الشرطة ما بين 2025-2026. نستهل جولتنا الإفريقية من برازافيل، حيث تم رفع العلم المغربي بحرم المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغاري ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقدير الالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إيميليان راو والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جون دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاتوماتا باري ماريكا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وإلى أنغولا، رئيس الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا أدالبيرتو كوستا جونيور أفاد بمناسبة اليوم العالمي للمسنين أن أنغولا لا تتوفر سوى على 18 مركزا لإيواء الأشخاص المسنين لفائدة نحو 1.5 مليون شخص موزعة على 11 ولاية فقط من أصل 19. وأوضح كوستا جونيور استنادا إلى معطيات إحصاء سنة 2024 أن عدد الأنغوليين البالغين
9: 65 سنة فما فوق بلغ 1466.06 شخصا، أي نحو 4% من مجموع السكان، مؤشرا إلى أن هذا العدد تضاعف منذ سنة 2014، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 6.4% بحلول سنة 2050. في المقابل تستقبل المراكز 18 القائمة سوى 852 مسنا، ما يترك الغالبية دون مؤسسات للرعاية بحسب داثي المسؤول الذي أشار إلى أن المؤسسة الرئيسية في لواندا التي تأسست سنة 1953 تأوي حوالي 146 شخصا مسنا. والختم من جنوب إفريقيا، سجلت المديرية المستقلة للتحقيق حول الشرطة أن ما مجموعه 332 قضية مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

0: ورط فيها أفراد الشرطة مقارنة ب 95 حالة سجلت خلال السنة المالية ما بين 2024-2025. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماط راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اضطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية قال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتابع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها، مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: حالة الطقس،
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسهول تادلا ورحمنا، وحارة نسبيا إلى محليا حارة داخل منطقة سوز وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق غرب سواحل الأبيض المتوسط والسواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الغربية المجاورة، مع نزول قطرات وبروز رعد بالريف والمنطقة الشرقية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة

0: حرارة الدنيا ما بين 7 درجات و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 و32 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية ومنطقة الغرب والشاوية، وستعرف انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفايا، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: تم رفع العلمية المغربية بحرمية المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغريا ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزامية المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاجتماعي والبيئي ميليان راول والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جان دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاطوماتا باري ماريغا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وبهذه المناسبة قالت السيدة البراق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن رفع علم المملكة في هذه المدرسة يؤكد أن التزام المغرب تجاه إفريقيا يبدأ من أطفالها، مشددة على أن هؤلاء التلاميذ هم رواد إفريقيا الغد والمغرب فخور بأن ينمو إلى جانبهم. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتكريس الشراكة القائمة بين السفارة والمؤسسة في مجال التربية والطفولة في إطار التعاون جنوب جنوب الذي تدعو إليه المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مشاريع مشتركة مع المدرسة ومكتب اليونسكو ببرازافيل.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار إن هذه المشاورات شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة.
5: تناولنا مجموعة من النقاط اللي هي أساسية لكتم جميع المغاربة اللي خصها تكون بارزة في البرنامج الحكومي، اللي هي أولا تعين خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة.
4: واعتبر السيد جدار أن المغرب أمام فرصة لتحقيق مزيد من الازدهار خلال السنوات الخمس المقبلة عبر الجمع بين الاهتمام بالأوراش الاجتماعية وإنجاح الاستحقاقات والمشاريع الكبرى ذات البعد الدولي، بما يعزز إشعاع المملكة ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: في إطار المرحلة الجديدة من خطة تسديد التبليغ، شهد السجن المحلي بوزكارن تنظيم هذا اليوم الدراسي لفائدة الطلبة الباحثين بهذه المؤسسة. الهدي النبوي في إصلاح النفس سبيل لتحقيق الحياة الطيبة كان موضوع اللقاء، حيث تم تقديم ثلاث محاضرات أطرها أعضاء بالمجلس العلمي المحلي بهدف تحسيس النزلاء بأثر الدين في الفرد وفي المجتمع، إلى جانب ورشتين تطبيقيتين لتعريف المشاركين بأساسيات البحث العلمي في السيرة النبوية، فضلا عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
7: نروم فيه تحقيق جملة من الأهداف أهمها أولا الجانب الاجتماعي الإحسان التضامني الذي يحث عليه شرعنا الحنيف، ثم مسألة أخرى تمهير طلبة هؤلاء الطلبة الباحثين في وسائل وأساسيات البحث العلمي في موضوع السيرة النبوية، ثم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
8: هذا اليوم الدراسي هو من ضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل هذه المؤسسة مع المجلس العلمي المحلي بقلميم، والتي تستهدف مجموعة من الفئات داخل المؤسسة. وبمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد رسول صلى الله عليه وسلم، وفي إطار رسالة موجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلماء.
6: ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار حرص المجلس العلمي المحلي لقلميم على تعزيز حضوره داخل مؤسسة المحيط والمساهمة في مواكبة النزلاء من ذوي المسارات الجامعية أو التكوينات العليا من خلال المعرفة الدينية وأدوات البحث العلمي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية إدريس الشجر أن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيدة المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية.
9: احنا في الاتحاد الاشتراكي الذين اعتبرنا دائما القضية النسائية قضية مركزية، تنعتبر ما وقع قفزة نوعية حقيقية في تطوير مجتمعنا نحو الحداثة.
0: وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجاع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية مصطفى عجب.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء، ترصد الأحداث عبر العالم.
10: السينما وقضايا المجتمع المدني محور ندوة نظمت في إطار فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، ندوة تناولت تقاطعات الفن السابع مع الدينامية المدنية ودور الصورة في الترافع حول قضايا المجتمع والذاكرة. استهل المشاركون الندوة بتأطير مفهوم المجتمع المدني كقوة اقتراحية وبديلة تتفاعل مع أسئلة الفضاء العمومية، مبرزين أن السينما المغربية انخرطت بقوة في هذا النقاش من خلال مقاربة قضايا مجتمعية وتعزيز اليقظة المدنية، فضلا عن لعب دور الوساطة الثقافية بين الفرد والمجتمع والسياسة. وفي مداخلتها الموسومة بالسينما بوصفها فعلا مدنيا، أكدت الإعلامية والكاتبة فاطمة الإفريقية أن السينما تمارس فعلها المدنية ليس عبر الخطاب المباشر أو لغة الأرقام، بل من خلال لغتها الجمالية وقدرتها على أنسنة القضايا وتسليط الضوء على مناطق الضلة والفئات الأكثر هشاشة. وتخلص الندوة إلى أن السينما تظل شريكا للمجتمع المدني في الكشف عن الاختلالات والدفاع عن قيم المساواة وحفظ الذاكرة التاريخية، بما يعزز دور الثقافة في صناعة الوعي وبناء المواطن.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
10: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
11: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
10: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار إن هذه المشاورات شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة.
13: تناولنا مجموعة من النقاط اللي هي أساسية اللي كتهم جميع المغاربة واللي خصها تكون بارزة في البرنامج الحكومي، اللي هي أولا تعليم خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة.
4: واعتبر السيد جدار أن المغرب أمام فرصة لتحقيق مزيد من الازدهار خلال السنوات الخمس المقبلة عبر الجمع بين الاهتمام بالأوراش الاجتماعية وإنجاح الاستحقاقات والمشاريع الكبرى ذات البعد الدولي، بما يعزز إشعاع المملكة ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: السينما وقضايا المجتمع المدني، محور ندوة نظمت في إطار فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، ندوة تناولت تقاطعات الفن السابع مع الدينامية المدنية ودور الصورة في الترافع حول قضايا المجتمع والذاكرة. استهل المشاركون الندوة بتأطير مفهوم المجتمع المدني كقوة اقتراحية وبديلة تتفاعل مع أسئلة الفضاء العمومية، مبرزين أن السينما المغربية انخرطت بقوة في هذا النقاش من خلال مقاربة قضايا مجتمعية وتعزيز اليقظة المدنية، فضلا عن لعب دور الوساطة الثقافية بين الفرد والمجتمع والسياسة. وفي مداخلتها الموسومة بالسينما بوصفها فعلا مدنيا، أكدت الإعلامية والكاتبة فاطمة الإفريقية أن السينما تمارس فعلها المدنية ليس عبر الخطاب المباشر أو لغة الأرقام، بل من خلال لغتها الجمالية وقدرتها على أنزنة القضايا وتسليط الضوء على مناطق الضلة والفئات الأكثر هشاشة. وتخلص الندوة إلى أن السينما تظل شريكا للمجتمع المدني في الكشف عن الاختلالات والدفاع عن قيم المساواة وحفظ الذاكرة التاريخية، بما يعزز دور الثقافة في صناعة الوعي وبناء المواطن.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100%
4: جولة عبر الجهات. مبادرة أطلقتها مؤسسة تمويل كوم من طنجة تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز الحوار المباشر مع منظومتها الجهوية والتعريف بشكل أفضل بآلية الضمان والتمويل التي توفرها، بما يساهم في تحقيق ملائمة أفضل بين الحلول المقترحة والاحتياجات المعبر عنها على المستوى المحلي.
5: جسول 2030 هو واحد المخطط اللي كيقدم مجموعة الحلول على الصعيد الوطني بصفة عامة، من خلال سواء الضمان، حيث أن كنوفروا الضمان للمؤسسات المالية باش نسهلوا المقاولين والشركات باش يحصلوا على تمويل. والجديد ديال جسول 2030 بأننا غنطوروا بواحد الطريقة جد مهمة الحلول ديالنا ديال التمويل المشترك، بحيث أن تمويلكم غادي تقدر تقدم الآن واحد القروض مباشرة للمقاولين والمقاولات باش نسهل عليهم الوجه الاستثمار.
4: جولة عبر الجهات ترفع شعار جسور 2030، جسور بين التمويل والمجالة الترابية. ومن بين المستجدات التي تميز هذه الدورة حرص المؤسسة على جعل كل محطة مناسبة لتثمين التزام الفاعلين الماليين من خلال إحداث جوائز أفضل الشركاء الماليين على المستوى الجهوي. الجولة بعد محطة طنجة ستتواصل في 10 جهات أخرى بالمملكة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. وأوضح المصدر ذاته أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف 5 مشتبه فيهما. يعلن الوكيل العام مولي الملك لدى محكمة الاستئناف في طنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرة التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاصة بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية إدريس الشقر أن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيدة المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية.
7: احنا في الاتحاد الاشتراكي الذين اعتبرنا دائما القضية النسائية قضية مركزية، تنعتبر ما وقع قفزة نوعية حقيقية في تطوير مجتمعنا نحو الحداثة.
6: وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوز القجاع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية مصطفى عجاب.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز، موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
8: كان هذه التظاهرة كدوز في نجمة وحدة واربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد ديزيتوار. ايوا، وكنتمنوا فوز المغاربة ان شاء الله.
4: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: تم رفع العلمية المغربية بحرمية المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغريا ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ميليان راول والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جان دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاطوماتا باري ماريغا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وبهذه المناسبة قالت السيدة البراق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن رفع علم المملكة في هذه المدرسة يؤكد أن التزام المغربي تجاه إفريقيا يبدأ من أطفالها، مشددة على أن هؤلاء التلاميذ هم رواد إفريقيا الغد والمغرب فخور بأن ينمو إلى جانبهم. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتكريس الشراكة القائمة بين السفارة والمؤسسة في مجال التربية والطفولة في إطار التعاون جنوب جنوب الذي تدعو إليه المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مشاريع مشتركة مع المدرسة ومكتب اليونسكو ببرازافيل.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
11: 13 هو عدد السجناء السابقين التابعين لعمالة المحمدية بجماعة بن خلف المستفيدين من تجهيزات مخصصة لإحداث مشاريع مدرة للدخل بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. هذه الخطوة تندرج في إطار اتفاقية شراكة أبرمت سنة 2023 بين الطرفين.
12: عدد المستفيدين هو 13 مستفيد من المشاريع الفردية مدير الدخل اللي تنبون أكدوا ليه بأن عملية المصاحبة كانت مصاحبة قبلية في إطار المحاور التي تشغل المؤسسة في إطار برنامج حياتي لكل مستفيد، سواء على المستوى الاجتماعي، المستوى الإداري القضائي، ثم المستوى الصحي. كذلك أن المشاريع اخترت واحد دراسة الجدوى من طرف الوكالة الوطنية للإنعاش الشغل والكفاءات بهدف ضمان استمرارية ديالها، وكذلك ضمان مواكبة نزلاء المؤسسات السجلية المفرج عنهم بما يستجيب لحازيات سوق الشغل.
11: وتهدف المشاريع المدرة للدخل إلى دعم العمل الحر ومحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء السابقين.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. جميل أن العالم اليوم كيحتفل باليوم الدولي للاعنف، وهي قيمة إنسانية عظيمة ونبيلة، لأن عندها علاقة بطريقة تعامل الأفراد فيما بينهم وبطبيعة العلاقات اللي كتنشأ داخل الأسرة والمدرسة والجامعة ومكان العمل وفي الفضاء العام. ما كيهمش السياق والظروف اللي جا فيه هذا الاحتفال، لكن اللي كيهم هو أنه كيحمل رسالة إنسانية عميقة جدا، مفادها القضاء على العنف بكل الطرق الممكنة، خاصة من خلال التعليم والتوعية العامة وترسيخ ثقافة السلم والتسامح والتفاهم. فاللاعنف ماشي فقط غياب الاعتداء الجسدي، وإنما هو مجموعة واسعة من السلوكيات اللي خاصنا كأفراد نتحلو بها، وهي كتقوم على ضبط الانفعالات والحوار والتفاهم والقدرة على إدارة الاختلاف، حتى يصبح اللاعنف ثقافة اجتماعية وسلوك يومي. والسلوك الاجتماعي مهم لكونه كيعكس الطريقة اللي كيتفاعل بها الفرد مع الآخرين ومع القواعد ومع القيم السائدة في المجتمع. فالإنسان كيعيش في محيط كيتأثر تربيه باستمرار، فيه الأسرة والمدرسة والأصدقاء وشبكة التواصل الاجتماعي. لذلك السلوك العنيف أو العدواني كيكون في بعض الحالات نتيجة تعلم أنماط معينة من التعامل، كما يمكن للسلوك المتسامح والتعاوني ينتقل بدوره من فرد لآخر ومن جيل لآخر. والأسرة كتعد المجال الأول اللي تتكون فيها أساليب التواصل وحل الخلافات، ومن اللي كتقوم العلاقات الأسرية على الحوار والاستماع المتبادل، كيكون أفرادها متصالحين مع أنفسهم، وكتكون عند الأبناء تدريجيا القدرة على التعبير على الغضب والفرح والاحتياجات بطريقة غير مؤدية. أما من اللي كيصبح الصراخ أو الإهانة أو العنف وسيلة معتادة لحل المشاكل، كيتعلموا الأبناء أن القوة هي الطريقة الطبيعية والأكثر نجاعة للتعامل مع الاختلاف وحل المشاكل والتعبير على الغضب. لذلك الوقاية من العنف كتبدأ بدرجة كبيرة من البيئة الأسرية، من خلال التربية على الحوار ورسم حدود واضحة بين الأم والأب والكبير والصغير. ودائما وأبدا غنرجعوا للمؤسسة التعليمية، لأنها كتعلم وكتربي على قيم ممكن ما يتمش استيعابها بشكل جيد عند الطفل في البيت، لذلك عندها وظيفة أساسية في بناء السلوك اللاعنفي وفي غرس الأساليب الناجعة للتربية والاستقامة والسلام النفسي من خلال الدروس والعبر اللي عندها تأثير في التنشئة الاجتماعية واكتساب مهارات التواصل بهدوء وحكمة ومن خلال أيضا التعامل مع ظواهر بحال التنمر والإقصاء الاجتماعي والسخرية من الآخرين والعنف اللفظي بشكل جيد واحترافي. فهاد التربية أكيد كتخلي آثار نفسية واجتماعية عميقة عند التلاميذ حتى كيكبروا وكتساهم في خلق بيئة كيسودها الأمان والثقة. ومن الجوانب المهمة كذلك العلاقة باللاعنف والقدرة على إدارة الغضب. فالغضب في حد ذاته انفعال إنساني طبيعي ولا يمثل مشكلة أساسية كبيرة، وإنما المشكلة كتكون في الطريقة اللي كيتم التعبير بها عليه ملي كيتحول للسب أو تهديد أو الاعتداء، بينما يمكن الفرد يعبر على الاستياء دياله من خلال الحوار أو الانسحاب المؤقت من الموقف أو طلب المساعدة أو إعادة مناقشة المشكلة في وقت كيكون ملائم أكثر. لذلك حتى تعزيز مهارات الذكاء العاطفي والتواصل غير العنيف يمكن يساهموا في الحد من السلوكيات العدوانية. والفضاء الرقمي أيضا أصبح جزء أساسي من الحياة الاجتماعية وهذه حقيقة، وهو اللي يجعل مفهوم اللاعنف كيمتد لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإساءة اللفظية والتنمر ونشر الشائعات والتشهير والتحريض على الكراهية والتمييز، وهذه كلها أشكال من السلوك العنيف المؤذي حتى ولو أنه ماشي اعتداء جسدي مباشر. وكيطرح هذا الواقع تحدي جديد كيتمثل في ضرورة بناء أخلاقيات للتواصل الرقمي كتقوم على احترام الخصوصية والتحقق من المعلومات وتجنب الإهانة والوعي بعواقب الكلمات والصور اللي كيتم نشرها. فكم من شاب أو شابة انتحروا بسبب العنف الرقمي لأنهم ما استحملوش. من جانب آخر، نشر ثقافة اللاعنف هي ثقافة فيها سلم وتفاهم وتفهم، وماشي كتعني إلغاء الاختلاف أو مطالبة الأفراد بالتخلي على مواقفهم وأرائهم بالغضب والعنف. فالأسرة الصحية هي اللي كتسمح بتعدد الآراء ووجهات النظر مع وجود قواعد كتحكم التعبير عليها في حدود المعقول، وكيصبح الحوار وسيلة أساسية من اللي كيكون الاختلاف حاضر لأنه كيسمح للأفراد بفهم مواقف بعضهم البعض والبحث على حلول مشتركة والتقليل من احتمالات تحول الخلاف إلى صراع عنيف وربما قطيعة. فبناء مجتمع أقل عنف كيبدأ من أسرة كتستبعد استعمال العنف حل مشاكلها، وأيضا من المؤسسات التعليمية اللي كتبان فيها مظاهر العنف بين التلاميذ لأنهم كيحملوه معهم من البيت، وخاص المربيين يبحثوا على طرق كيفاش يحاربوه لأنهم كيتقسموا المسؤولية مع أولياء الأمور. وأيضا كيحتاج لمساهمة المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية اللي عندهم تأثير إيجابي على الناشئة وإمكانيات للاهتمام بالوقاية من العنف من خلال التربية على المواطنة وتعزيز الثقة وتشجيع التعاون وتوفير أيضا آليات فعالة لمعالجة الخلافات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: أول إذاعة إخبارية 100%
1: في إطار المرحلة الجديدة من خطط تسديد التبليغ، شهد السجن المحلي بويزكارن تنظيم هذا اليوم الدراسي لفائدة الطلبة الباحثين بهذه المؤسسة. الهدي النبوي في إصلاح النفس سبيل لتحقيق الحياة الطيبة كان موضوع اللقاء، حيث تم تقديم 3 محاضرات أطرها أعضاء بالمجلس العلمي المحلي بهدف تحسيس النزلاء بأثر الدين في الفرد وفي المجتمع، إلى جانب ورشتين تطبيقيتين لتعريف المجتمع شاركين بأساسيات البحث العلمي في السيرة النبوية، فضلا عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
2: نروم فيه تحقيق جملة من الأهداف أهم، وأولا الجانب الاجتماعي الإحسان التضامني الذي يحث عليه شرعنا الحنيف، ثم مسألة أخرى تمهير طلبة هؤلاء الطلبة الباحثين في وسائل وأساسيات البحث العلمي في موضوع السيرة النبوية، ثم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
3: هذا اليوم الدراسي هو من ضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل هذه المؤسسة مع المجلس العلمي المحلي بقلميم، والتي تستهدف مجموعة من الفئات داخل المؤسسة. وبمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي إطار رسالة موجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلماء.
1: ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار حرص المجلس العلمي المحلي لقلميم على تعزيز حضوره داخل مؤسسة المحيط والمساهمة في مواكبة النزلاء من ذوي المسارات الجامعية أو التكوينات العليا من خلال المعرفة الدينية وأدوات البحث العلمي.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزيل إنغميسن، غماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100%.
5: أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اضطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية قال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتابع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها، مع مراعاة أولوياتها الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
6: صحتك، مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
4: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
6: حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسهول تدلى ورحمنا، وحارة نسبيا إلى محليا حارة داخل منطقة سوز وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق غرب سواحل الأبيض المتوسط والسواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الغربية المجاورة مع نزول قطرات وبروز رعد بالريف والمنطقة الشرقية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 و32 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية ومنطقة الغرب والشاوية، وستعرف انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفايا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
9: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
8: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
10: احنا كان يعني كان ندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هاد العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقراو الحمد لله ما تيسر.
8: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
11: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
8: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
14: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية، تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
13: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
4: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: ماب راديو،
12: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. وأوضح المصدر ذاته أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبهين فيهما. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف طنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرة التقنية اللازمة.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
2: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار إن هذه المشاورات شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة.
3: تناولنا مجموعة من النقاط اللي هي أساسية اللي كتهم جميع المغاربة واللي خصها تكون بارزة في البرنامج الحكومي، اللي هي أولا تنين خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة.
2: واعتبر السيد جدار أن المغرب أمام فرصة لتحقيق مزيد من الازدهار خلال السنوات الخمس المقبلة عبر الجمع بين الاهتمام بالأوراش الاجتماعية وإنجاح الاستحقاقات والمشاريع الكبرى ذات البعد الدولي، بما يعزز إشعاع المملكة ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: السينما وقضايا المجتمع المدني محور ندوة نظمت في إطار فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا. ندوة تناولت تقاطعات الفن السابع مع الدينامية المدنية ودور الصورة في الترافع حول قضايا المجتمع والذاكرة. استهل المشاركون الندوة بتأطير مفهوم المجتمع المدني كقوة اقتراحية وبديلة تتفاعل مع أسئلة الفضاء العمومية، مبرزين أن السينما المغربية انخرطت بقوة في هذا النقاش من خلال مقاربة قضايا مجتمعية وتعزيز اليقظة المدنية، فضلا عن لعب دور الوساطة الثقافية بين الفرد والمجتمع والسياسة. وفي مداخلتها الموسومة بالسينما بوصفها فعلا مدنيا، أكدت الإعلامية والكاتبة فاطمة الإفريقية أن السينما تمارس فعلها المدنية ليس عبر الخطاب المباشر أو لغة الأرقام، بل من خلال لغتها الجمالية وقدرتها على أنسنة القضايا وتسليط الضوء على مناطق الضلة والفئات الأكثر هشاشة. وتخلص الندوة إلى أن السينما تظل شريكا للمجتمع المدني في الكشف عن الاختلالات والدفاع عن قيم المساواة وحفظ الذاكرة التاريخية، بما يعزز دور الثقافة في صناعة الوعي وبناء المواطن.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك

0: حق المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
3: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
2: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
4: احنا كنا يعني كان ندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هذه العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقراو الحمد لله ما تيسر.
2: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
5: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
2: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: تم رفع العلمية المغربية بحرمية المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغريا ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزامية المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية ميليان راول والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جان دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاطوماتا باري ماريغا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وبهذه المناسبة قالت السيدة البراق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن رفع علم المملكة في هذه المدرسة يؤكد أن التزام المغرب تجاه إفريقيا يبدأ من أطفالها، مشددة على أن هؤلاء التلاميذ هم رواد إفريقيا الغد، والمغرب فخور بأن ينمو إلى جانبهم. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتكريس الشراكة القائمة بين السفارة والمؤسسة في مجال التربية والطفولة في إطار التعاون جنوب جنوب الذي تدعو إليه المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مشاريع مشتركة مع المدرسة ومكتب اليونسكو ببرازافيلا.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: 13 هو عدد السجناء السابقين التابعين لعمالة المحمدية بجماعة بن خلف المستفيدين من تجهيزات مخصصة لإحداث مشاريع مدرة للدخل بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. هذه الخطوة تندرج في إطار اتفاقية شراكة أبرمت سنة 2023 بين الطرفين.
9: عدد المستفيدين هو 13 مستفيد من المشاريع الفردية مدير للدخل اللي تنبغي نأكدوا عليه بأن عملية المصاحبة كانت مصاحبة قبلية في إطار المحاور التي تشغل المؤسسة في إطار برنامج حياتي لكل مستفيد، سواء على المستوى الاجتماعي، المستوى الإداري القضائي، ثم المستوى الصحي. كذلك أن المشاريع اخترت واحد دراسة الجدوى من طرف الوكالة الوطنية للإنعاش الشغل والكفاءات بهدف ضمان استمرارية ديالها، وكذلك ضمان مواكبة نزلاء المؤسسات السجلية المفرج عنهم بما يستجيب لحازيات سوق الشغل.
8: وتهدف المشاريع المدرة للدخل إلى دعم العمل الحر ومحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء السابقين.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. العاصمة التونسية تحتضن يومي 6 و5 من أكتوبر الجاري المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية. ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة تعتزم استثمار 634 مليون دولار لتعزيز قدراتها في بناء السفن باليابان. تراجع معدل ادخار الأسر إلى 14.2% خلال الربع الثاني بمنطقة اليورو. أهلا بكم من جديد. تحتضن العاصمة التونسية يومي الخامس والسادس من أكتوبر الجاري المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن مؤسسات مالية واقتصادية وشركات تأمين من تونس وخارجها. محمد خير في المتابعة.
11: يهدف المنتدى وفق المنظمين إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين المالي والتأميني والقطاع الخاص لدعم التجارة والاستثمار في المنطقة وتطوير آليات تمويل التجارة وتحسين إدارة المخاطر وتسيير المدفوعات العابرة للحدود، كما يروم مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيات المالية بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات والحد من المخاطر المرتبطة بالسياسات والغش، ويفتح المجال أمام فرص جديدة للأعمال والتعاون بين أسواق البحر الأبيض المتوسط والأسواق الإفريقية. ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية تفاعلية يؤطرها خبراء دوليون في القطاعات المصرفية والتأمينية والتكنولوجيات المالية، تتناول بالخصوص تمويل التجارة وإدارة المخاطر التجارية والسياسية والمدفوعات العابرة للحدود ومتطلبات الحوكمة والامتثال. كما يتضمن البرنامج عقد لقاءات أعمال واجتماعات ثنائية بهدف إبرام شراكات وتوقيع اتفاقيات تعاون، فضلا عن تنظيم معرض متخصص يجمع فاعلين في القطاعات البنوك والتأمين والتكنولوجيا المالية ويعرض أحداث الحلول في مجالات التمويل وإدارة المخاطر والمدفوعات الدولية.
10: وفي خبر آخر، أعلنت مجموعة ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة أنها ستستثمر 100 مليار ين حوالي 634 مليون دولار لتوسيع قدراتها في بناء السفن، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب بعد أن أدرجت الحكومة اليابانية هذا القطاع ضمن 17 قطاعا استراتيجيا. وفاء أحلاق والتفاصيل.
12: وكالة الأنباء اليابانية ذكرت أن المجموعة اقتنت موقعا على جزيرة اصطناعية من حكومة مدينة شيمونوسيكي التابعة لمحافظة ياماغوتشي، وذلك لنقل بعض عملياتها من حوض بناء السفن الخاص بها في شيمونوسيكي. وبحسب المصدر ذاته، ستبدأ شركة ميتسوبيشي لبناء السفن المملوكة لمجموعة ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة في إنشاء مرافق في تشوتشو ديجيما بغرب اليابان في 2027، على أن تبدأ عملياتها في عام 2030. وكانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد أطلقت مبادرة جديدة لضمان الإمداد المستقر للمنتجات الحيوية بهدف تعزيز الأمن القومي لليابان. وبعد الحصول على موافقة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، من المتوقع أن تغطي الإعانات الحكومية ما يصل إلى 40 مليار ين من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 100 مليار ين وفقا للشركة.
10: وفي الختم، تراجع معدل ادخار الأسر في منطقة اليورو إلى 14.2% خلال الربع الثاني من سنة 2026 مقابل 14.4% في الربع السابق و 15.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي يورستيت. وأوضح المكتب أن هذا التراجع يعود إلى نمو الاستهلاك بوتيرة أسرع من الدخل الإجمالي المتاح للأسر، إذ ارتفع الأول بنسبة 1.3% مقابل زيادة قدرها 1.1% للثانية. وفي المقابل، استقر معدل استثمار الأسر عند 8.3% دون تغيير مقارنة بالربع الثاني من 2025، وبانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق. وعزا يورستيت هذا التطور إلى نمو تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 0.5%، أي بوتيرة أبطأ من نمو الدخل الإجمالي المتاح البالغ 1.1%. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: جولة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز، موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
15: كان هذه التظاهرة كتدوز في نجمة واحدة واربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد دوزيتوال. إيوا، كنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
14: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
1: ماب راديو،
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: في إطار المرحلة الجديدة من خطة تسديد التبليغ، شهد السجن المحلي بويزكارن تنظيم هذا اليوم الدراسي لفائدة الطلبة الباحثين بهذه المؤسسة. الهدي النبوي في إصلاح النفس سبيل لتحقيق الحياة الطيبة كان موضوع اللقاء، حيث تم تقديم 3 محاضرات أطرها أعضاء بالمجلس العلمي المحلي بهدف تحسيس النزلاء بأثر الدين في الفرد وفي المجتمع، إلى جانب ورشتين تطبيقيتين لتعريف المشاركين بأساسيات البحث العلمي في السيرة النبوية، فضلا عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
16: نرم فيه تحقيق جملة من الأهداف، أهم وأولا الجانب الاجتماعي الإحساني التضامني الذي يحث عليه شرعنا الحنيف، ثم مسألة أخرى تمهير طلبة هؤلاء الطلبة الباحثين في وسائل وأساسيات البحث العلمي في موضوع السيرة النبوية، ثم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
17: هذا اليوم الدراسي هو من ضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل هذه المؤسسة مع المجلس العلمي المحلي بقلميم، والتي تستهدف مجموعة من الفئات داخل المؤسسة. وبمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي إطار رسالة الموجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلماء،
14: ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار حرص المجلس العلمي المحلي لجلميم على تعزيز حضوره داخل مؤسسة المحيط والمساهمة في مواكبة النزلاء من ذوي المسارات الجامعية أو التكوينات العليا من خلال المعرفة الدينية وأدوات البحث العلمي.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ما براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
18: عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية إدريس الشقر أن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيدة المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية.
19: احنا في الاتحاد الاشتراكي الذين اعتبرنا دائما القضية النسائية قضية مركزية، تنعتبر ما وقع قفزة نوعية حقيقية في تطوير مجتمعنا نحو الحداثة.
18: وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوز القجاع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية مصطفى عجاب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارادو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: عبر الجهات، مبادرة أطلقتها مؤسسة تمويلكم من طنجة تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز الحوار المباشر مع منظومتها الجهوية والتعريف بشكل أفضل بآلية الضمان والتمويل التي توفرها، بما يساهم في تحقيق ملائمة أفضل بين الحلول المقترحة والاحتياجات المعبر عنها على المستوى المحلي.
20: جسور 2030 هو واحد المخطط اللي كيقدم مجموعه ديال الحلول على الصعيد الوطني بصفه عامه، من خلال سواء الضمان، حيث ان كنوفروا الضمان للمؤسسات الماليه باش نسهلوا المقاولين والشركات باش يحصلوا على تمويل، والجديد ديال جسور 2030 باننا غنطوروا بواحد الطريقه جد مهمه الحلول ديالنا ديال التمويل المشترك، بحيث ان تمويلكم غادي تقدر تقدم الان واحد القروض مباشره للمقاولين والمقاولات باش نسهل عليهم الوجه الاستثمار.
14: جولة عبر الجهات ترفع شعار جسور 2030 جسور بين التمويل والمجالات الترابية، ومن بين المستجدات التي تميز هذه الدورة حرص المؤسسة على جعل كل محطة مناسبة لتثمين التزام الفاعلين الماليين من خلال إحداث جوائز أفضل الشركاء الماليين على المستوى الجهوي. الجولة بعد محطة طنجة ستتواصل في 10 جهات أخرى بالمملكة.
1: أول إذاعة إخبارية 100%
3: في المغرب.
21: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: ماب راديو،
21: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اضطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية قال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتابع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها، مع مراعاة أولوياتها الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
22: محطة ثقافية، أهلا ومرحبا بكم. بين الموروث الحرفي والتعبير التشكيلي المعاصر، تستكشف الفنانة التشكيلية المغربية فدوى كدور الروابط بين الهوية والذاكرة والانتماء من خلال معرضها الفني جذور، الذي افتتح برواق محمد القاسمي بمدينة فاس بمبادرة من المديرية الجهوية للثقافة بهذه الجهة. ويضم هذا المعرض الذي اختير له شعار من الجذور يولد اللون نحو 20 لوحة وإبداعا تشكيليا توظف فيها الفنانة الألوان والخامات والتقنيات الحرفية في حوار فني يستحضر غنى التراث المغربي ويمنحه تعبيرا فنيا مبتكرا. ومن خلال الاشتغال على الألوان والملامس والخامات، تستكشف فدوى كدور الروابط بين الموروث الثقافي والتعبير الفني، مع إلى أهمية خاصة للمهارات الحرفية التقليدية المغربية. أطلق المتحف الرقمي للمعهدية الفرنسي بمكناس موسما ثقافيا جديدا يتضمن برنامجا مخصصا لاكتشاف الفن والثقافة وأشكال الإبداع الحديثة، مع استهداف فئة الشباب على وجه الخصوص. ويقترح هذا الفضاء خلال الفترة من شتنبر إلى غاية دجنبر من هذه السنة تجربة تفاعلية تتيح للزوار استكشاف تاريخ الفن من العصور القديمة إلى عصر الفضاء من خلال مجموعات فنية متجددة مستمدة من مؤسسات ثقافية ثقافية كبرى، ويتمحور برنامج هذا الموسم الثقافي الجديد حول مجموعة من المواضيع تشمل الابتكار وأفلام الرسوم المتحركة والرقمنة والفنون الرقمية، فضلا عن المسرح وفنون العرض. جرى بالرباط افتتاح معرض بعنوان المسافة بين للفنان البصري الأمريكي الشيلي ماركو غيرا، ويسلط هذا المعرض التفاعلي المنظم من طرف ورشة قنطرة للفن والثقافة من 3 أكتوبر إلى 3 نوفمبر الضوء على مجموعة أعمال الأحجام والخطوط لهذا الفنان متعدد التخصصات، والتي التقطها باستخدام كاميرا روليفليكس تقليدية متوسطة الحجم، وهي ثمرة 7 سنوات من البحث والتعمق في هندسة خزانات الري في شمال إفريقيا. شكرا لكم وفي أمان الله.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماط راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين، إنغميسن، جماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
23: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسهول تادلا ورحمنا، وحارة نسبيا إلى محليا حارة داخل منطقة سوز وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق غرب سواحل الأبيض المتوسط والسواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الغربية المجاورة، مع نزول قطرات وبروز رعد بالريف والمنطقة الشرقية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 و32 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية ومنطقة الغرب والشاوية، وستعرف انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
9: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
8: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
2: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة 2 نجمة تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
15: كان هذه التظاهرة كدوز في نجمة وحدة و4 نجوم، هذا العام تبارك الله زادوا 1 نجمة بالنسبة لونيتوار جعد دوزيتوال. إيوا وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
11: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
2: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة. ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: في إطار المرحلة الجديدة من خطط تسديد التبليغ، شهد السجن المحلي بويزكارن تنظيم هذا اليوم الدراسي لفائدة الطلبة الباحثين بهذه المؤسسة. الهدي النبوي في إصلاح النفس سبيل لتحقيق الحياة الطيبة كان موضوع اللقاء، حيث تم تقديم 3 محاضرات أطرها أعضاء بالمجلس العلمي المحلي بهدف تحسيس النزلاء بأثر الدين في الفرد وفي المجتمع، إلى جانب ورشتين تطبيقيتين لتعريف المشاركين بأساسيات البحث العلمي في السيرة النبوية، فضلا عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
10: نروم فيه تحقيق جملة من الأهداف، أهم وأولا الجانب الاجتماعي، الإحسان التضامني الذي يحث عليه شرعنا الحنيف، ثم مسألة أخرى تمهير طلبة هؤلاء الطلبة الباحثين في وسائل وأساسيات البحث العلمي في موضوع السيرة النبوية، ثم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
17: هذا اليوم الدراسي هو من ضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل هذه المؤسسة مع المجلس العلمي المحلي بقلميم، والتي تستهدف مجموعة من الفئات داخل المؤسسة. وبمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي إطار رسالة الموجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلماء.
11: ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار حرص المجلس العلمي المحلي لقلميم على تعزيز حضوره داخل مؤسسة المحيط والمساهمة في مواكبة النزلاء من ذوي المسارات الجامعية أو التكوينات العليا من خلال المعرفة الدينية وأدوات البحث العلمي.
21: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
21: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو،
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
11: جولة عبر الجهات، مبادرة أطلقتها مؤسسة تمويلكم من طنجة، تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز الحوار المباشر مع منظومتها الجهوية والتعريف بشكل أفضل بآلية الضمان والتمويل التي توفرها، بما يساهم في تحقيق ملائمة أفضل بين الحلول المقترحة والاحتياجات المعبر عنها على المستوى المحلي.
20: جسور 2030 هو واحد المخطط اللي كيقدم مجموعه الحلول على الصعيد الوطني بصفه عامه، من خلال سواء الضمان، حيث ان كنوفروا الضمان للمؤسسات الماليه باش نسهلوا المقاولين والشركات باش يحصلوا على التمويل. والجديد ديال جسور 2030 باننا غنطوروا بواحد الطريقه جد مهمه الحلول ديالنا ديال التمويل المشترك، بحيث ان تمويلكم غادي تقدر تقدم الان واحد القروض مباشره للمقاولين والمقاولات باش نسهل عليهم الوجه الاستثمار.
11: جولة عبر الجهات ترفع شعار جسور 2030، جسور بين التمويل والمجالات الترابية. ومن بين المستجدات التي تميز هذه الدورة حرص المؤسسة على جعل كل محطة مناسبة لتثمين التزام الفاعلين الماليين من خلال إحداث جوائز أفضل الشركاء الماليين على المستوى الجهوي. الجولة بعد محطة طنجة ستتواصل في 10 جهات أخرى بالمملكة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو.
21: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا و323 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 30 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معتر والتفاصيل.
12: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني، وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
7: والختم من العيون، حيث اعطت جامعه ابن الزهره الانطلاقه البيداغوجيه للمدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه، وهي مؤسسه جديده مخصصه لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنمويه للمنطقه والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل اوفى معك اكرام جعفري.
13: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهاز العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
7: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: السينما وقضايا المجتمع المدني محور ندوة نظمت في إطار فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا. ندوة تناولت تقاطعات الفن السابع مع الدينامية المدنية ودور الصورة في الترافع حول قضايا المجتمع والذاكرة. استهل المشاركون الندوة بتأطير مفهوم المجتمع المدني كقوة اقتراحية وبديلة تتفاعل مع أسئلة الفضاء العمومية، مبرزين أن السينما المغربية انخرطت بقوة في هذا النقاش من خلال مقاربة قضايا مجتمعية وتعزيز اليقظة المدنية، فضلا عن لعب دور الوساطة الثقافية بين الفرد والمجتمع والسياسة. وفي مداخلتها الموسومة بالسينما بوصفها فعلا مدنيا، أكدت الإعلامية والكاتبة فاطمة الإفريقية أن السينما تمارس فعلها المدنية ليس عبر الخطاب المباشر أو لغة الأرقام، بل من خلال لغتها الجمالية وقدرتها على أنسنة القضايا وتسليط الضوء على مناطق الضلة والفئات الأكثر هشاشة. وتخلص الندوة إلى أن السينما تظل شريكا للمجتمع المدني في الكشف عن الاختلالات والدفاع عن قيم المساواة وحفظ الذاكرة التاريخية، بما يعزز دور الثقافة في صناعة الوعي وبناء المواطن.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار إن هذه المشاورات شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة.
3: تناولنا مجموعة من النقاط اللي هي أساسية اللي كتهم جميع المغاربة واللي خصها تكون بارزة في البرنامج الحكومي، اللي هي أولا تعليم خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة.
2: واعتبر السيد جدار أن المغرب أمام فرصة لتحقيق مزيد من الازدهار خلال السنوات الخمس المقبلة عبر الجمع بين الاهتمام بالأوراش الاجتماعية وإنجاح الاستحقاقات والمشاريع الكبرى ذات البعد الدولي، بما يعزز إشعاع المملكة ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد.

0: كالعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما
1: أفراد. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
3: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
2: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
4: احنا كنا يعني كندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هذه العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقرأوا الحمد لله ما تيسر.
2: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
5: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
2: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اضطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية قال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتابع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في

0: صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها، مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان ووقع النظم الصحية في القارة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ما
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
3: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديش إلى 81 شخصاً. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية، فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين، فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. واصلوا نشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا الدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية الثلاثون حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع، بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب25 مليار أورو، ثم فرنسا ب20.1 1 مليار أورو، وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند، أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسهول تادلا ورحمنا، وحارة نسبيا إلى محليا حارة داخل منطقة سوز وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق غرب سواحل الأبيض المتوسط والسواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الغربية المجاورة مع نزول قطرات وبروز رعد بالريف والمنطقة الشرقية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 و32 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية ومنطقة الغرب والشاوية، وستعرف انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. سلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم.
4: ومن 13 هو عدد السجناء السابقين التابعين لعملة المحمدية بجماعة بن خلف المستفيدين من تجهيزات مخصصة لإحداث مشاريع مدرة للدخل بمبادرة بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. هذه الخطوة تندرج في إطار اتفاقية شراكة أبرمت سنة 2023 بين الطرفين.
5: عدد المستفيدين هو 13 مستفيد من المشاريع الفردية مدير للدخل اللي تنبون نأكدوا عليه بأن عملية المصاحبة كانت مصاحبة قبلية في إطار المحاور التي تشغل المؤسسة في إطار برنامج حياتي لكل مستفيد سواء المستوى الاجتماعي المستوى الإداري القضائي ثم المستوى الصحي. كذلك أن المشاريع اخترت واحد دراسة الجدوى من طرف الوكالة الوطنية للإنعاش الشغل والكفاءات بهدف ضمان استمرارية ديالها وكذلك ضمان مواكبة نزلاء المؤسسات السجلية المفرج عنهم بما يستجيب لحازيات سوق الشغل.
4: وتهدف المشاريع المدرة للدخل إلى دعم العمل الحر ومحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء السابقين.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهة
0: تم رفع العلمية المغربية بحرمية المدرسية المجتمعية كريستوف دو مارغريا ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزامية المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إيميليان راول والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جان دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاطوماتا باري ماريغا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وبهذه المناسبة قالت السيدة البراق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن رفع علم المملكة في هذه المدرسة يؤكد أن التزام المغربي تجاه إفريقيا يبدأ من أطفالها، مشددة على أن هؤلاء التلاميذ هم رواد إفريقيا الغد والمغرب فخور بأن ينمو إلى جانبهم. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتكريس الشراكة القائمة بين السفارة والمؤسسة في مجال التربية والطفولة في إطار التعاون جنوب جنوب الذي تدعو إليه المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مشاريع مشتركة مع المدرسة ومكتب اليونسكو ببرازافيل.
1: ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس الشجر أن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيدة المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية.
7: احنا في الاتحاد الاشتراكي الذين اعتبرنا دائما القضية النسائية قضية مركزية، تنعتبر ما وقع قفزة نوعية حقيقية في تطوير مجتمعنا نحو الحداثة.
6: وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوز القجاع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغميس نيم كورا إنمنادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غما براديو. سياسه مجتمع اقتصاد ثقافه ورياضه غما براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
9: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية، تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
8: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
8: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. وأوضح المصدر ذاته أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت والذي أسفر عن إيقاف 5 مشتبه فيهما. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرة التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتوقع المتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق تصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاصة بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز، موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين، تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
11: كان هذه التظاهرة كدوز في نجمة واحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد دوزيتوال. إيوا، وكنتمناو فوز المغاربة إن شاء الله.
10: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
12: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: وهي لحظه تاريخيه كتبرز لنا الثقه اللي كيوليها جلاله الملك للمراه المغربيه، وكتبرز لنا ايضا للدور الريادي والقيادي ديال المراه المغربيه في المشهد السياسي بالمغرب.
14: انا ثقه فيها بانه عندها واحد المكانه اللي غادي تطلع بين المغرب القدام، وهذا الشيء اللي بغينا.
15: هذا حدث تاريخي وسياسي مهم، كنشوفوا ان اول مغربيه كتنجح تولي رئيسة ديال الحكومة.
16: هذا تتويج زعما رائع بالنسبة للمرأة المغربية. أنا كنحيي المرأة المغربية أول مرة في كتوقع في المغرب بأنها تأخذ رئاسة رئيسة الحكومة.
17: فاطمة الزهراء المنصوري إلا وصلت لديك المرتبة كنشوف بلي شي تجربة خدمات عليها، كدات نائبة برلمانية وزيرة، هادشي غادي يشجع النساء المغربيات كاملين يثقوا في القدرات ديالهم.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: في إطار المرحلة الجديدة من خطط تسديد التبليغ، شهد السجن المحلي بويزكارن تنظيم هذا اليوم الدراسي لفائدة الطلبة الباحثين بهذه المؤسسة. الهدي النبوي في إصلاح النفس سبيل لتحقيق الحياة الطيبة كان موضوع اللقاء، حيث تم تقديم 3 محاضرات أطرها أعضاء بالمجلس العلمي المحلي بهدف تحسيس النزلاء بأثر الدين في الفرد وفي المجتمع، إلى جانب ورشتين تطبيقيتين لتعريف المشاركين بأساسيات البحث العلمي في السيرة النبوية، فضلا عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
2: نروم فيه تحقيق جملة من الأهداف أهم، وأولا الجانب الاجتماعي الإحسان التضامني الذي يحث عليه شرعنا الحنيف، ثم مسألة أخرى تمهير طلبة هؤلاء الطلبة الباحثين في وسائل وأساسيات البحث العلمي في موضوع السيرة النبوية، ثم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
3: هذا اليوم الدراسي هو من ضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل هذه المؤسسة مع المجلس العلمي المحلي بقلميم، والتي تستهدف مجموعة من الفئات داخل المؤسسة. وبمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي إطار الرسالة الموجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلماء.
1: ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار حرص المجلس العلمي المحلي لقلميم على تعزيز حضوره داخل مؤسسات المحيط والمساهمة في مواكبة النزلاء من ذوي المسارات الجامعية أو التكوينات العليا من خلال المعرفة الدينية وأدوات البحث العلمي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: جولة عبر الجهات، مبادرة أطلقتها مؤسسة تمويلكم من طنجة، تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز الحوار المباشر مع منظومتها الجهوية والتعريف بشكل أفضل بآلية الضمان والتمويل التي توفرها، بما يساهم في تحقيق ملائمة أفضل بين الحلول المقترحة والاحتياجات المعبر عنها على المستوى المحلي.
5: جسور 2030 هو واحد المخطط اللي كيقدم مجموعه الحلول على الصعيد الوطني بصفه عامه، من خلال سواء الضمان، حيث ان كنوفروا الضمان للمؤسسات الماليه باش نسهلوا المقاولين والشركات باش يحصلوا على التمويل. والجديد ديال جسور 2030 باننا غنطوروا بواحد الطريقه جد مهمه الحلول ديالنا ديال التمويل المشترك، بحيث ان تمويلكم غادي تقدر تقدم الان واحد القروض مباشره للمقاولين والمقاولات باش نسهل عليهم الوجه الاستثمار.
1: جولة عبر الجهات ترفع شعار جسور 2030، جسور بين التمويل والمجالات الترابية. ومن بين المستجدات التي تميز هذه الدورة حرص المؤسسة على جعل كل محطة مناسبة لتثمين التزام الفاعلين الماليين من خلال إحداث جوائز أفضل الشركاء الماليين على المستوى الجهوي. الجولة بعد محطة طنجة ستتواصل في 10 جهات أخرى بالمملكة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو. ماب راديو. اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
6: السينما وقضايا المجتمع المدني محور ندوة نظمت في إطار فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا. ندوة تناولت تقاطعات الفن السابع مع الدينامية المدنية ودور الصورة في الترافع حول قضايا المجتمع والذاكرة. استهل المشاركون الندوة بتأطير مفهوم المجتمع المدني كقوة اقتراحية وبديلة تتفاعل مع أسئلة الفضاء العمومية، مبرزين أن السينما المغربية انخرطت بقوة في هذا النقاش من خلال مقاربة قضايا مجتمعية وتعزيز اليقظة المدنية، فضلا عن لعب دور الوساطة الثقافية بين الفرد والمجتمع والسياسة. وفي مداخلتها الموسومة بالسينما بوصفها فعلا مدنيا، أكدت الإعلامية والكاتبة فاطمة الإفريقية أن السينما تمارس فعلها المدنية ليس عبر الخطاب المباشر أو لغة الأرقام، بل من خلال لغتها الجمالية وقدرتها على أنسنة القضايا وتسليط الضوء على مناطق الضلة والفئات الأكثر هشاشة. وتخلص الندوة إلى أن السينما تظل شريكا للمجتمع المدني في الكشف عن الاختلالات والدفاع عن قيم المساواة وحفظ الذاكرة التاريخية، بما يعزز دور الثقافة في صناعة الوعي وبناء المواطن.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار إن هذه المشاورات شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة.
8: ناولنا مجموعة من النقاط اللي هي أساسية اللي كتهم جميع المغاربة واللي خصها تكون بارزة في البرنامج الحكومي، اللي هي أولا تغيير خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة.
7: واعتبر السيد جدار أن المغرب أمام فرصة لتحقيق مزيد من الازدهار خلال السنوات الخمس المقبلة عبر الجمع بين الاهتمام بالأوراش الاجتماعية وإنجاح الاستحقاقات والمشاريع الكبرى ذات البعد الدولي، بما يعزز إشعاع المملكة ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
9: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
7: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
10: احنا كان ندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هذه العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقرأوا الحمد لله ما تيسر.
7: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
11: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
7: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. ماب
1: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: أعلنت شركة جوجل عن حجب نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي جيميناي 4 أرغون عن العموم في الوقت الراهن، وإتاحته حصريا لمجموعة من خبراء الأمن السيبراني لتجنب سوء استخدامه من قبل قراصنة الأنترنت. وأوضح كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي في جوجل كوراي كافوك أوغلو أن إتاحة قدرات رائدة بهذا المستوى بشكل آمن تتطلب اعتماد نهج تدريجي، مشيرا إلى أن الشركة ستتيح طوعا للحكومة الأمريكية الوصول المبكر إلى النموذج وجمع ملاحظات المختبرين قبل طرحه على نطاق واسع. وينسجم هذا الإطلاق الحذر مع النهج الذي اعتمدته شركة أنثروبيك المنافسة مع نموذجها كلود ميتوس بريفيو، وذلك في ظل مخاوف خبراء الأمن السيبراني من إمكانية استغلال الطرق المتطورة للذكاء الاصطناعي في اختراق المؤسسات البنكية والمستشفيات والأنظمة الحكومية. تأتي هذه الخطوة عقب توقيع كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة التكنولوجيا اتفاقية توعية في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعهدون فيها بمراقبة مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي والتدقيق في نماذجها الأكثر قوة قبل إطلاقها. يشار إلى أن نموذج أرغون الجديد يتميز بقدرات فائقة في معالجة المهام المعقدة في مجالات هندسة البرمجيات والأعمال المالية القانونية والدفاع السيبراني، فضلا عن النجاعة العالية في اكتشاف الثغرات البرمجية وإصلاحها.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اضطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية قال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتم تشغاله بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتابع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولوياتها الصحية واحتياجات السكان وواقعي النظم الصحية في القارة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسهول تادلا ورحمنا، وحارة نسبيا إلى محليا حارة داخل منطقة سوز وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق غرب سواحل الأبيض المتوسط والسواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الغربية المجاورة مع نزول قطرات وبروز رعد بالريف والمنطقة الشرقية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 و32 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية ومنطقة الغرب والشاوية، وستعرف انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: 13 هو عدد السجناء السابقين التابعين لعملة المحمدية بجماعة بن خلف المستفيدين من تجهيزات مخصصة لإحداث مشاريع مدرة للدخل بمبادرة بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. هذه الخطوة تندرج في إطار اتفاقية شراكة أبرمت سنة 2023 بين الطرفين.
7: عدد المستفيدين هو 13 مستفيد من المشاريع الفرديه مدير الدخل، اللي تنبؤ ناكدوا عليه بان عمليه المصاحبه كانت مصاحبه قبليه في اطار المحاور التي تشتغل عليها المؤسسه في اطار برنامج حياتي لكل مستفيد، سواء على المستوى الاجتماعي، المستوى الاداري القضائي، ثم المستوى الصحي. كذلك ان المشاريع اخترت واحد الدراسه الجدوى من طرف الوكاله الوطنيه للانعاش الشغل والكفاءات بهدف ضمان استمراريه ديالها، وكذلك ضمان مواكبه نزلاء المؤسسات السجليه المفرج عنهم بما يستجيب لحازيات سوق الشغل.
6: وتهدف المشاريع المدرة للدخل إلى دعم العمل الحر ومحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء السابقين.
1: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على مابراديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي مابراديو.
5: تم رفع العلمية المغربية بحرمية المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغريا ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو

0: إدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وبهذه المناسبة قالت السيدة البراق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن رفع علم المملكة في هذه المدرسة يؤكد أن التزام المغرب تجاه إفريقيا يبدأ من أطفالها، مشددة على أن هؤلاء التلاميذ هم رواد إفريقيا الغد والمغرب فخور بأن ينمو إلى جانبهم. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتكريس الشراكة القائمة بين السفارة والمؤسسة في مجال التربية والطفولة في إطار التعاون جنوب جنوب الذي تدعو إليه المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مشاريع مشتركة مع المدرسة ومكتب اليونسكو ببرازافيل.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز عناوينها. تقدير الالتزام المملكة تجاه إفريقيا، رفع العلم المغربي بباحة مدرسة مجتمعية في برازافيل. أنغولا تضم 18 مركزا لإيواء نحو 1.5 مليون شخص مسن. وبجنوب إفريقيا، تسجيل 116 حالة اغتصاب تورط فيها أفراد من الشرطة ما بين 2025-2026. نستهل جولتنا الإفريقية من برازافيل، حيث تم رفع العلم المغربي بحرم المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغاري ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقدير الالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إيميليان راو والوزير الأمين العام للمجلس الوطني الأمن جون دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاتوماتا باري ماريكا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وإلى أنغولا، رئيس الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا أدالبيرتو كوستا جونيور أفاد بمناسبة اليوم العالمي للمسنين أن أنغولا لا تتوفر سوى على 18 مركزا لإيواء الأشخاص المسنين لفائدة نحو 1.5 مليون شخص موزعة على 11 ولاية فقط من أصل 19. وأوضح كوستا جونيور استنادا إلى معطيات إحصاء سنة 2024 أن عدد الأنغوليين البالغين 65 سنة فما فوق بلغ 1466.60 شخصا، أي نحو 4% من مجموع السكان، مشيرا إلى أن هذا العدد تضاعف منذ سنة 2014، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 6.4% بحلول سنة 2050. في المقابل، تستقبل المراكز 18 القائمة سوى 852 مسنا، ما يترك الغالبية دون مؤسسات للرعاية بحسب

0: دافي المسؤول الذي أشار إلى أن المؤسسة الرئيسية في لواندا التي تأسست سنة 1953 تأوي حوالي 146 شخصا مسنا. والختم من جنوب إفريقيا، سجلت المديرية المستقلة للتحقيق حول الشرطة أن ما مجموعه 332 قضية مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء تورط فيها أفراد من قوات الأمن خلال السنة المالية 2025-2026، من بينها 116 حالة اغتصاب وفق أحدث تقرير سنوي للمديرية. ومن بين حالات الاغتصاب 116 يشتبه في أن 72 منها ارتكبها أفراد شرطة أثناء مزاولة مهامهم، مقابل 44 حالة ارتكبها أفراد كانوا خارج الخدمة. وارتفع العدد الإجمالي لحالات الاغتصاب التي تورط فيها أفراد الشرطة مقارنة ب 95 حالة سجلت خلال السنة المالية ما بين 2024-2025. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنيم كرة. إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزل نينغميسن، قماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية إدريس الشجر أن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيدة المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية.
4: احنا في الاتحاد الاشتراكي الذين اعتبرنا دائما القضية النسائية قضية مركزية، تنعتبر ما وقع قفزة نوعية حقيقية في تطوير مجتمعنا نحو الحداثة.
3: وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي رقجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية مصطفى عجب.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب، كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
6: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
5: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا عالم.
5: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. وأوضح المصدر ذاته أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت والذي أسفر عن إيقاف 5 مشتبهين فيهما. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرة التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثانية الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاصة بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس الشجر أن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيدة المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية.
4: احنا في الاتحاد الاشتراكي الذين اعتبرنا دائما القضية النسائية قضية مركزية تنعتبر ما وقع قفزة نوعية حقيقية في تطوير مجتمعنا نحو الحداثة.
3: وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوز القجاع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجب.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماك راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
8: 13 هو عدد السجناء السابقين التابعين لعملة المحمدية بجماعة بن خلف المستفيدين من تجهيزات مخصصة لإحداث مشاريع مدرة للدخل بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. هذه الخطوة تندرج في إطار اتفاقية شراكة أبرمت سنة 2023 بين الطرفين.
9: عدد المستفيدين هو 13 مستفيد من المشاريع الفردية مدير للدخل اللي تنبغي نأكدوا عليه بأن عملية المصاحبة كانت مصاحبة قبلية في إطار المحاور التي تشغل المؤسسة في إطار برنامج حياتي لكل مستفيد، سواء على المستوى الاجتماعي، المستوى الإداري القضائي، ثم المستوى الصحي. كذلك أن المشاريع اخترت واحد دراسة الجدوى من طرف الوكالة الوطنية للإنعاش الشغل والكفاءات بهدف ضمان استمرارية ديالها، وكذلك ضمان مواكبة نزلاء المؤسسات السجلية المفرج عنهم بما يستجيب لحازيات سوق الشغل.
8: وتهدف المشاريع المدرة للدخل إلى دعم العمل الحر ومحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء السابقين.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: السينما وقضايا المجتمع المدني محور ندوة نظمت في إطار فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا. ندوة تناولت تقاطعات الفن السابع مع الدينامية المدنية ودور الصورة في الترافع حول قضايا المجتمع والذاكرة. استهل المشاركون الندوة بتأطير مفهوم المجتمع المدني كقوة اقتراحية وبديلة تتفاعل مع أسئلة الفضاء العمومية، مبرزين أن السينما المغربية انخرطت بقوة في هذا النقاش من خلال مقاربة قضايا مجتمعية وتعزيز اليقظة المدنية، فضلا عن لعب دور الوساطة الثقافية بين الفرد والمجتمع والسياسة. وفي مداخلتها الموسومة بالسينما بوصفها فعلا مدنيا، أكدت الإعلامية والكاتبة فاطمة الإفريقية أن السينما تمارس فعلها المدنية ليس عبر الخطاب المباشر أو لغة الأرقام، بل من خلال لغتها الجمالية وقدرتها على أنسنة القضايا وتسليط الضوء على مناطق الضلة والفئات الأكثر هشاشة. وتخلص الندوة إلى أن السينما ما تظل شريكا للمجتمع المدني في الكشف عن الاختلالات والدفاع عن قيم المساواة وحفظ الذاكرة التاريخية بما يعزز دور الثقافة في صناعة الوعي وبناء المواطن.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار إن هذه المشاورات شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة.
3: ناولنا مجموعة من النقاط اللي هي أساسية اللي كتهم جميع المغاربة واللي خصها تكون بارزة في البرنامج الحكومي، اللي هي أولا تغيير خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة.
2: واعتبر السيد جدار أن المغرب أمام فرصة لتحقيق مزيد من الازدهار خلال السنوات الخمس المقبلة عبر الجمع بين الاهتمام بالأوراش الاجتماعية وإنجاح الاستحقاقات والمشاريع الكبرى ذات البعد الدولي، بما يعزز إشعاع المملكة ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: تم رفع العلمية المغربية بحرمية المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغريا ببرازافيل بمناسبة الأيامية المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزامية المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ميليان راول والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جان دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاطوماتا باري ماريغا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وبهذه المناسبة قالت السيدة البراق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن رفع علم المملكة في هذه المدرسة يؤكد أن التزام المغرب تجاه إفريقيا يبدأ من أطفالها، مشددة على أن هؤلاء التلاميذ هم رواد إفريقيا الغد والمغرب فخور بأن ينمو إلى جانبهم. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتكريس الشراكة القائمة بين السفارة والمؤسسة في مجال التربية والطفولة في إطار التعاون جنوب جنوب الذي تدعو إليه المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مشاريع مشتركة مع المدرسة ومكتب اليونسكو ببرازافيل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات عبر الجهات مبادرة أطلقتها مؤسسة تمويل كوم من طنجة تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز الحوار المباشر مع منظومتها الجهوية والتعريف بشكل أفضل بآلية الضمان والتمويل التي توفرها بما يساهم في تحقيق ملائمة أفضل بين الحلول المقترحة والاحتياجات المعبر عنها على المستوى المحلي.
5: جسور 2030 هو واحد المخطط اللي كيقدم مجموعة الحلول على الصعيد الوطني بصفة عامة من خلال سواء الضمان حيث أن كنوفروا الضمان للمؤسسات المالية باش نسهلوا المقاولين والشركات باش يحصلوا على تمويل، والجديد ديال جسور 2030 بأننا غنطوروا بواحد الطريقة جد مهمة الحلول ديالنا ديال التمويل المشترك، بحيث أن تمويلكم غادي تقدر تقدم الآن واحد القروض مباشرة للمقاولين والمقاولات باش نسهل عليهم الوجه الاستثمار.
1: جولة عبر الجهات ترفع شعار جسور 2030 جسور بين التمويل والمجالات الترابية. ومن بين المستجدات التي تميز هذه الدورة حرص المؤسسة على جعل كل محطة مناسبة لتثمين التزام الفاعلين الماليين من خلال إحداث جوائز أفضل الشركاء الماليين على المستوى الجهوي. الجولة بعد محطة طنجة ستتواصل في 10 جهات أخرى بالمملكة.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
6: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. جميل أن العالم اليوم كيحتفل باليوم الدولي للا عنف، وهي قيمة إنسانية عظيمة ونبيلة لأن عندها علاقة بطريقة تعامل الأفراد فيما بينهم وبطبيعة العلاقات اللي كتنشأ داخل الأسرة والمدرسة والجامعة ومكان العمل وفي الفضاء العام. ما كيهمش السياق والظروف اللي جا فيه هذا الاحتفال، لكن اللي كيهم هو أنه كيحمل رسالة إنسانية عميقة جدا مفادها القضاء على العنف بكل الطرق الممكنة، خاصة من خلال التعليم والتوعية العامة وترسيخ ثقافة السلم والتسامح والتفاهم. فلا عنف ماشي فقط غياب الاعتداء الجسدي، وإنما هو مجموعة واسعة من السلوكيات اللي خاصنا كأفراد نتحلوا بها، وهي كتقوم على ضبط الانفعالات والحوار والتفاهم والقدرة على إدارة الاختلاف، حتى يصبح لا عنف ثقافة اجتماعية وسلوك يومي. والسلوك الاجتماعي مهم لكونه كيعكس الطريقة اللي كيتفاعل بها الفرد مع الآخرين ومع القواعد ومع القيم السائدة في المجتمع. فالإنسان كيعيش في محيط كيتأثر تربيه باستمرار، فيه الأسرة والمدرسة والأصدقاء وشبكة التواصل الاجتماعي. لذلك السلوك العنيف أو العدواني كيكون في بعض الحالات نتيجة تعلم أنماط معينة من التعامل، كما يمكن للسلوك المتسامح والتعاوني ينتقل بدوره من فرد لآخر ومن جيل لآخر. والأسرة كتعد المجال الأول اللي تتكون فيها أساليب التواصل وحل الخلافات، ومن اللي كتقوم العلاقات الأسرية على الحوار والاستماع المتبادل، كيكون أفرادها متصالحين مع نفسهم، وكتكون عند الأبناء تدريجيا القدرة على التعبير على الغضب والفرح والاحتياجات بطريقة غير مؤدية. أما من اللي كيصبح الصراخ أو الإهانة أو العنف وسيلة معتادة لحل المشاكل، كيتعلموا الأبناء أن القوة هي الطريقة الطبيعية والأكثر نجاعة للتعامل مع الاختلاف وحل المشاكل والتعبير على الغضب. لذلك الوقاية من العنف كتبدأ بدرجة كبيرة من البيئة الأسرية من خلال التربية على الحوار ورسم حدود واضحة بين الأم والأب والكبير والصغير. ودائما وأبدا غنرجع للمؤسسة التعليمية، لأنها كتعلم وكتربي على قيم ممكن ما يتمش استيعابها بشكل جيد عند الطفل في البيت. لذلك عندها وظيفة أساسية في بناء السلوك اللا عنفي وفي غرس الأساليب الناجعة للتربية والاستقامة والسلام النفسي من خلال الدروس والعبر اللي عندها تأثير في التنشئة الاجتماعية، واكتساب مهارات التواصل بهدوء وحكمة، ومن خلال أيضا التعامل مع ظواهر بحال التنمر والإقصاء الاجتماعي والسخرية من الآخرين والعنف اللفظي بشكل جيد واحترافي. فهذه التربية أكيد كتخلي آثار نفسية واجتماعية عميقة عند التلاميذ حتى كيكبروا، وكتساهم في خلق بيئة كيسودها الأمان والثقة. ومن الجوانب المهمة كذلك العلاقة باللا عنف والقدرة على إدارة الغضب. فالغضب في حد ذاته انفعال إنساني طبيعي ولا يمثل مشكلة أساسية كبيرة، وإنما المشكلة كتكون في الطريقة اللي كيتم التعبير بها عليه من اللي كيتحول للسب أو تهديد أو الاعتداء. بينما يمكن الفرد يعبر على الاستياء دياله من خلال الحوار أو الانسحاب المؤقت من الموقف أو طلب المساعدة أو إعادة مناقشة المشكلة في وقت كيكون ملائم أكثر. لذلك حتى تعزيز مهارات الذكاء العاطفي والتواصل غير العنيف يمكن يساهموا في الحد من السلوكيات العدوانية. والفضاء الرقمي أيضا أصبح جزء أساسي من الحياة الاجتماعية، وهذه حقيقة، وهو اللي يجعل مفهوم لا عنف كيمتد لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإساءة اللفظية والتنمر ونشر الشائعات والتشهير والتحريض على الكراهية والتمييز. وهذه كلها أشكال من السلوك العنيف المؤذي، حتى ولو أنه ماشي اعتداء جسدي مباشر. وكيطرح هذا الواقع تحدي جديد كيتمثل في ضرورة بناء أخلاقيات للتواصل الرقمي كتقوم على احترام الخصوصية والتحقق من المعلومات وتجنب الإهانة والوعي بعواقب الكلمات والصور اللي كيتم نشرها. فكم من شاب أو شابة انتحروا بسبب العنف الرقمي لأنهم ما استحملوش. من جانب آخر، نشر ثقافة لا عنف هي ثقافة فيها سلم وتفاهم وتفهم، وماشي كتعني إلغاء الاختلاف أو مطالبة الأفراد بالتخلي على مواقفهم وأراءهم بالغضب والعنف. فالأسرة الصحية هي اللي كتسمح بتعدد الآراء ووجهات النظر مع وجود قواعد كتحكم التعبير عليها في حدود المعقول، وكيصبح الحوار وسيلة أساسية من اللي كيكون الاختلاف حاضر، لأنه كيسمح للأفراد بفهم مواقف بعضهم البعض والبحث على حلول مشتركة والتقليل من احتمالات تحول الخلاف إلى صراع عنيف وربما قطيعة. فبناء مجتمع أقل عنف كيبدأ من أسرة كتستبعد استعمال العنف حل مشاكلها، وأيضا من المؤسسات التعليمية اللي كتبان فيها مظاهر العنف بين التلاميذ، لأنهم كيحملوه معهم من البيت، وخاص المربيين يبحثوا على طرق كيفاش يحاربوه، لأنهم كيتقسموا المسؤولية مع أولياء الأمور. وأيضا كيحتاج لمساهمة المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية اللي عندهم تأثير إيجابي على الناشئة وإمكانيات للاهتمام بالوقاية من العنف. من خلال تربية على المواطنة وتعزيز الثقة وتشجيع التعاون وتوفير أيضا آليات فعالة لمعالجة الخلافات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اضطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية قال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتابع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها، مع مراعاة أولوياتها الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسهول تادلا ورحمنا، وحارة نسبيا إلى محليا حارة داخل منطقة سوز وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق غرب سواحل الأبيض المتوسط والسواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الغربية المجاورة، مع نزول قطرات وبروز رعد بالريف والمنطقة الشرقية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 و32 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية ومنطقة الغرب والشاوية، وستعرف انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
5: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
4: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
6: احنا كان ندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هذه العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقرأوا الحمد لله ما تيسر.
4: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
7: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
4: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: جولة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز، موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
9: كان هذه التظاهرة كتدوز في نجمة واحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت دوزيتوال. إيوا وكنتمناو فوز المغاربة إن شاء الله.
8: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. العاصمة التونسية تحتضن يومي 6 و5 من أكتوبر الجاري المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية. ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة تعتزم استثمار 634 مليون دولار لتعزيز قدراتها في بناء السفن باليابان. تراجع معدل ادخار الأسر إلى 14.2% خلال الربع الثاني بمنطقة اليورو. أهلا بكم من جديد. تحتضن العاصمة التونسية يومي 5 و6 من أكتوبر الجاري المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن مؤسسات مالية واقتصادية وشركات تأمين من تونس وخارجها. محمد خير في المتابعة.
10: يهدف المنتدى وفق المنظمين إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين المالي والتأميني والقطاع الخاص لدعم التجارة والاستثمار في المنطقة وتطوير آليات تمويل التجارة وتحسين إدارة المخاطر وتسيير المدفوعات العابرة للحدود، كما يروم مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيات المالية بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات والحد من المخاطر المرتبطة بالسياسات والغش، ويفتح المجال أمام فرص جديدة للأعمال والتعاون بين أسواق البحر الأبيض المتوسط والأسواق الإفريقية. ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية تفاعلية يؤطرها خبراء دوليون في القطاعات المصرفية والتأمينية والتكنولوجيات المالية، تتناول بالخصوص تمويل التجارة وإدارة المخاطر التجارية والسياسية والمدفوعات العابرة للحدود ومتطلبات الحوكمة والامتثال. كما يتضمن البرنامج عقد لقاءات أعمال واجتماعات ثنائية بهدف إبرام شراكات وتوقيع اتفاقيات تعاون، فضلا عن تنظيم معرض متخصص يجمع فاعلين في القطاعات البنوك والتأمين والتكنولوجيا المالية ويعرض أحداث الحلول في مجالات التمويل وإدارة المخاطر والمدفوعات الدولية.
3: وفي خبر آخر، أعلنت مجموعة ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة أنها ستستثمر 100 مليار ين حوالي 634 مليون دولار لتوسيع قدراتها في بناء السفن، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب بعد أن أدرجت الحكومة اليابانية هذا القطاع ضمن 17 قطاعا استراتيجيا. وفاء أحلاق والتفاصيل.
11: وكالة الأنباء اليابانية ذكرت أن المجموعة اقتنت موقعا على جزيرة اصطناعية من حكومة مدينة شيمونوسيكي التابعة لمحافظة ياماغوتشي، وذلك لنقل بعض عملياتها من حوض بناء السفن الخاص بها في شيمونوسيكي. وبحسب المصدر ذاته، ستبدأ شركة ميتسوبيشي لبناء السفن المملوكة لمجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في إنشاء مرافق في تشوتشو ديجيما بغرب اليابان في 2027، على أن تبدأ عملياتها في عام 2030. وكانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد أطلقت مبادرة جديدة لضمان الإمداد المستقر للمنتجات الحيوية بهدف تعزيز الأمن القومي لليابان. وبعد الحصول على موافقة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، من المتوقع أن تغطي الإعانات الحكومية ما يصل إلى 40 مليار ين من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 100 مليار ين وفقا للشركة.
3: وفي الختم، تراجع معدل ادخار الأسر في منطقة اليورو إلى 14.2% خلال الربع الثاني من سنة 2026 مقابل 14.4% في الربع السابق و 15.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي يورستيت. وأوضح المكتب أن هذا التراجع يعود إلى نمو الاستهلاك بوتيرة أسرع من الدخل الإجمالي المتاح للأسر، إذ ارتفع الأول بنسبة 1.3% مقابل زيادة قدرها 1.1% للثانية. وفي المقابل، استقر معدل استثمار الأسر عند 8.3% دون تغيير مقارنة بالربع الثاني من 2025، وبانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق. وعزا يورستيت هذا التطور إلى نمو تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 0.5%، أي بوتيرة أبطأ من نمو الدخل الإجمالي المتاح البالغ 1.1%. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة، ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: في إطار المرحلة الجديدة من خطط تسديد التبليغ، شهد السجن المحلي بويزكارن تنظيم هذا اليوم الدراسي لفائدة الطلبة الباحثين بهذه المؤسسة. الهدي النبوي في إصلاح النفس سبيل لتحقيق الحياة الطيبة كان موضوع اللقاء، حيث تم تقديم 3 محاضرات أطرها أعضاء بالمجلس العلمي المحلي بهدف تحسيس النزلاء بأثر الدين في الفرد وفي المجتمع، إلى جانب 2 تطبيقيتين لتعريف المشاركين بأساسيات البحث العلمي في السيرة النبوية، فضلا عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
12: نرم فيه الحقيقة جملة من الأهداف أهم، وأولا الجانب الاجتماعي الإحساني التضامني الذي يحث عليه شرعنا الحنيف، ثم مسألة أخرى تمهير طلبة هؤلاء الطلبة الباحثين في وسائل وأساسيات البحث العلمي في موضوع السيرة النبوية، ثم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
13: هذا اليوم الدراسي هو من ضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل هذه المؤسسة مع المجلس العلمي المحلي بقلميم، والتي تستهدف مجموعة من الفئات داخل المؤسسة. وبمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي إطار رسالة الموجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلماء،
8: ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار حرص المجلس العلمي المحلي لقلميم على تعزيز حضوره داخل مؤسسة المحيط والمساهمة في مواكبة النزلاء من ذوي المسارات الجامعية أو التكوينات العليا من خلال المعرفة الدينية وأدوات البحث العلمي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
14: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. وأوضح المصدر ذاته أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبهين فيهما. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرة التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول، والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثانية الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاصة بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمي سنين كرة إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غما براديو غما براديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
14: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
15: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
16: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
2: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة

0: عليه وسلم والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
1: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
2: احنا كنا يعني كان ندرسوا الوليدات القرآن الكريم طيلة هذه العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقرأوا الحمد لله ما تيسر.
1: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
3: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
1: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: جولة عبر الجهات، مبادرة أطلقتها مؤسسة تمويلكم من طنجة، تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز الحوار المباشر مع منظومتها الجهوية والتعريف بشكل أفضل بآلية الضمان والتمويل التي توفرها، بما يساهم في تحقيق ملائمة أفضل بين الحلول المقترحة والاحتياجات المعبر عنها على المستوى المحلي.
7: جسور 2030 هو واحد المخطط اللي كيقدم مجموعة الحلول على الصعيد الوطني بصفة عامة، من خلال سواء الضمان، حيث أن كنوفروا الضمان للمؤسسات المالية باش نسهلوا المقاولين والشركات باش يحصلوا على تمويل، والجديد ديال جسور 2030 بأننا غنطوروا بواحد الطريقة جد مهمة الحلول ديالنا ديال التمويل المشترك، بحيث أن تمويلكم غادي تقدر تقدم الآن واحد القروض مباشرة للمقاولين والمقاولات باش نسهل عليهم الوجه الاستثمار.
6: جولة عبر الجهات ترفع شعار جسور 2030، جسور بين التمويل والمجالات الترابية. ومن بين المستجدات التي تميز هذه الدورة حرص المؤسسة على جعل كل محطة مناسبة لتثمين التزام الفاعلين الماليين من خلال إحداث جوائز أفضل الشركاء الماليين على المستوى الجهوي. الجولة بعد محطة طنجة ستتواصل في 10 جهات أخرى بالمملكة.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث.

0: ومن
1: تم
0: الجهة
1: رفع العلمية المغربية بحرمية المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغريا ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ميليان راول والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جان دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاطوماتا باري ماريغا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وبهذه المناسبة قالت السيدة البراق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن رفع علم المملكة في هذه المدرسة يؤكد أن التزام المغرب تجاه إفريقيا يبدأ من أطفالها، مشددة على أن هؤلاء التلاميذ هم رواد إفريقيا الغد والمغرب فخور بأن ينمو إلى جانبهم. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتكريس الشراكة القائمة بين السفارة والمؤسسة في مجال التربية والطفولة في إطار التعاون جنوب جنوب الذي تدعو إليه المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مشاريع مشتركة مع المدرسة ومكتب اليونسكو ببرازافيل.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: السينما وقضايا المجتمع المدني محور ندوة نظمت في إطار فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، ندوة تناولت تقاطعات الفن السابع مع الدينامية المدنية ودور الصورة في الترافع حول قضايا المجتمع والذاكرة. استهل المشاركون الندوة بتأطير مفهوم المجتمع المدني كقوة اقتراحية وبديلة تتفاعل مع أسئلة الفضاء العمومية، مبرزين أن السينما المغربية انخرطت بقوة في هذا النقاش من خلال مقاربة قضايا مجتمعية وتعزيز اليقظة المدنية، فضلا عن لعب دور الوساطة الثقافية بين الفرد والمجتمع والسياسة. وفي مداخلتها الموسومة بالسينما بوصفها فعلا مدنيا، أكدت الإعلامية والكاتبة فاطمة الإفريقية أن السينما تمارس فعلها المدنية ليس عبر الخطاب المباشر أو لغة الأرقام، بل من خلال لغتها الجمالية وقدرتها على أنسنة القضايا وتسليط الضوء على مناطق الضلة والفئات الأكثر هشاشة. وتخلص الندوة إلى أن السينما تظل شريكا للمجتمع المدني في الكشف عن الاختلالات والدفاع عن قيم المساواة وحفظ الذاكرة التاريخية، بما يعزز دور الثقافة في صناعة الوعي وبناء المواطن.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار إن هذه المشاورات شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة.
5: ناولنا مجموعة من النقاط اللي هي أساسية اللي كتهم جميع المغاربة واللي خصها تكون بارزة في البرنامج الحكومي، اللي هي أولا تغيير خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة.
4: واعتبر السيد جدار أن المغرب أمام فرصة لتحقيق مزيد من الازدهار خلال السنوات الخمس المقبلة عبر الجمع بين الاهتمام بالأوراش الاجتماعية وإنجاح الاستحقاقات والمشاريع الكبرى ذات البعد الدولي، بما يعزز إشعاع المملكة ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية إدريس الشجر أن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيدة المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية.
7: احنا في الاتحاد الاشتراكي الذين اعتبرنا دائما القضية النسائية قضية مركزية، تنعتبر ما وقع قفزة نوعية حقيقية في تطوير مجتمعنا نحو الحداثة.
6: وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوز القجاع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية مصطفى عجاب.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: في إطار المرحلة الجديدة من خطط تسديد التبليغ، شهد السجن المحلي بويزكارن تنظيم هذا اليوم الدراسي لفائدة الطلبة الباحثين بهذه المؤسسة. الهدي النبوي في إصلاح النفس سبيل لتحقيق الحياة الطيبة كان موضوع اللقاء، حيث تم تقديم ثلاث محاضرات أطرها أعضاء بالمجلس العلمي المحلي بهدف تحسيس النزلاء بأثر الدين في الفرد وفي المجتمع، إلى جانب ورشتين تطبيقيتين لتعريف المشاركين بأساسيات البحث العلمي في السيرة النبوية، فضلا عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
9: نروم فيه تحقيق جملة من الأهداف، أهم وأولا الجانب الاجتماعي الإحسان التضامني الذي يحث عليه شرعنا الحنيف، ثم مسألة أخرى تمهير طلبة هؤلاء الطلبة الباحثين في وسائل وأساسيات البحث العلمي في موضوع السيرة النبوية، ثم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
10: هذا اليوم الدراسي هو من ضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل هذه المؤسسة مع المجلس العلمي المحلي بقلميم، والتي تستهدف مجموعة من الفئات داخل المؤسسة. وبمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي إطار رسالة الموجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلماء.
8: ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار حرص المجلس العلمي المحلي لقلميم على تعزيز حضوره داخل مؤسسة المحيط والمساهمة في مواكبة النزلاء من ذوي المسارات الجامعية أو التكوينات العليا من خلال المعرفة الدينية وأدوات البحث العلمي.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز، موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين، تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
11: كان هذه التظاهرة كتدوز في نجمة واحدة و4 النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا 1 نجمة بالنسبة لونيتوار، رجعت 2 إطوال. إيوا، وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
8: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
12: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اضطلاع أفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية قال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتابع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها، مع مراعاة أولوياتها الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
13: وهي لحظة تاريخية كتبرز لنا الثقة اللي كيوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، وكتبرز لنا أيضا للدور الريادي والقيادي ديال المرأة المغربية في المشهد السياسي بالمغرب.
14: نثق فيها بأنه عندها واحد المكانة اللي غادي تطلع بين المغرب القدام، وهذا الشيء اللي بغينا.
15: هذا حدث تاريخي وسياسي مهم، كنشوفوا ان اول مغربيه كتنجح تولي رئيسة ديال الحكومة.
16: هذا تتويج زعما رائع بالنسبة للمرأة المغربية. أنا كنحيي المرأة المغربية، أول مرة في كتوقع في المغرب بأنها تأخذ رئاسة رئيسة الحكومة.
14: فاطمة الزهراء المنصوري إلا وصلت لديك المرتبة كنشوف بلي شي تجربة خدمت عليها، كدات نائبة برلمانية وزيرة، هادشي غادي يشجع النساء المغربيات كاملين يثقوا في القدرات ديالهم.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: أعلنت شركة جوجل عن حجب نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي جيميناي فور أرغون عن العموم في الوقت الراهن، وإتاحته حصريا لمجموعة من خبراء الأمن السيبراني لتجنب سوء استخدامه من قبل قراصنة الأنترنت. وأوضح كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي في جوجل كوراي كافوك أوغلو عن إتاحة قدرات رائدة بهذا المستوى بشكل آمن تتطلب اعتماد نهج تدريجي، مشيرا إلى أن الشركة ستتيح طوعا للحكومة الأمريكية الوصول المبكر إلى النموذج وجمع ملاحظات المختبرين قبل طرحه على نطاق واسع. وينسجم هذا الإطلاق الحذر مع النهج الذي اعتمدته شركة أنثروبيك المنافسة مع نموذجها كلود ميتوس بريفيو، وذلك في ظل مخاوف خبراء الأمن السيبراني من إمكانية استغلال الطرق المتطورة للذكاء الاصطناعي في اختراق المؤسسات البنكية والمستشفيات والأنظمة الحكومية. تأتي هذه الخطوة عقب توقيع كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة التكنولوجيا اتفاقية توعية في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعهدون فيها بمراقبة مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي والتدقيق في نماذجها الأكثر قوة قبل إطلاقها. يشار إلى أن نموذج أرغون الجديد يتميز بقدرات فائقة في معالجة المهام المعقدة في مجالات هندسة البرمجيات والأعمال المالية والقانونية والدفاع السيبراني، فضلا عن النجاعة العالية في اكتشاف الثغرات البرمجية وإصلاحها.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: حالة الطقس،
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسهول تادلا ورحمنا، وحارة نسبيا إلى محليا حارة داخل منطقة سوز وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق غرب سواحل الأبيض المتوسط والسواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الغربية المجاورة، مع نزول قطرات وبروز رعد بالريف والمنطقة الشرقية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 و32 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية ومنطقة الغرب والشاوية، وستعرف انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. وأوضح المصدر ذاته أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت والذي أسفر عن إيقاف 5 مشتبه فيهما. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرة التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثانية الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاصة بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: 13 هو عدد السجناء السابقين التابعين لعملة المحمدية بجماعة بن خلف المستفيدين من تجهيزات مخصصة لإحداث مشاريع مدرة للدخل بمبادرة بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. هذه الخطوة تندرج في إطار اتفاقية شراكة أبرمت سنة 2023 بين الطرفين.
8: عدد المستفيدين هو 13 مستفيد من المشاريع الفردية مدير للدخل اللي تنبون أكدوا ليه بأن عملية المصاحبة كانت مصاحبة قبلية في إطار المحاور التي تشغل المؤسسة في إطار برنامج حياتي لكل مستفيد، سواء المستوى الاجتماعي المستوى الإداري القضائي ثم المستوى الصحي. كذلك أن المشاريع اخترت واحد دراسة الجدوى من طرف الوكالة الوطنية للإنعاش الشغلي والكفاءات بهدف ضمان استمرارية ديالها وكذلك ضمان مواكبة نزلاء المؤسسات السجلية المفرج عنهم بما يستجيب لحازيات سوق الشغل.
7: وتهدف المشاريع المدرة للدخل إلى دعم العمل الحر ومحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء السابقين.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
9: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
6: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمس نيم كرة إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزيل إنغمسن جماب راديو ماب راديو.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
3: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
2: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
4: احنا كنا يعني كان ندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هذه العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقرأوا الحمد لله ما تيسر.
2: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
5: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
2: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
6: جولة عبر الجهات، مبادرة أطلقتها مؤسسة تمويلكم من طنجة، تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز الحوار المباشر مع منظومتها الجهوية والتعريف بشكل أفضل بآلية الضمان والتمويل التي توفرها، بما يساهم في تحقيق ملائمة أفضل بين الحلول المقترحة والاحتياجات المعبر عنها على المستوى المحلي.
7: جسور 2030 هو واحد المخطط اللي كيقدم مجموعه الحلول على الصعيد الوطني بصفه عامه من خلال سواء الضمان، حيث ان كنوفروا الضمان للمؤسسات الماليه باش نسهلوا المقاولين والشركات باش يحصلوا على التمويل، والجديد ديال جسور 2030 باننا غنطوروا بواحد الطريقه جد مهمه الحلول ديالنا ديال التمويل المشترك، بحيث ان تمويلكم غادي تقدر تقدم الان واحد القروض مباشره للمقاولين والمقاولات باش نسهل عليهم الوجه الاستثمار.
6: جولة عبر الجهات ترفع شعار جسور 2030 جسور بين التمويل والمجالات الترابية. ومن بين المستجدات التي تميز هذه الدورة حرص المؤسسة على جعل كل محطة مناسبة لتثمين التزام الفاعلين الماليين من خلال إحداث جوائز أفضل الشركاء الماليين على المستوى الجهوي. الجولة بعد محطة طنجة ستتواصل في 10 جهات أخرى بالمملكة.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
8: تم رفع العلمية المغربية بحرمية المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغريا ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ميليان راول والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جان دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاطوماتا باري ماريغا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وبهذه المناسبة قالت السيدة البراق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن رفع علم المملكة في هذه المدرسة يؤكد أن التزام المغرب تجاه إفريقيا يبدأ من أطفالها، مشددة على أن هؤلاء التلاميذ هم رواد إفريقيا الغد والمغرب فخور بأن ينمو إلى جانبهم. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتكريس الشراكة القائمة بين السفارة والمؤسسة في مجال التربية والطفولة في إطار التعاون جنوب جنوب الذي تدعو إليه المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مشاريع مشتركة مع المدرسة ومكتب اليونسكو ببرازافيل.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: السينما وقضايا المجتمع المدني محور ندوة نظمت في إطار فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا. ندوة تناولت تقاطعات الفن السابع مع الدينامية المدنية ودور الصورة في الترافع حول قضايا المجتمع والذاكرة. استهل المشاركون الندوة بتأطير مفهوم المجتمع المدني كقوة اقتراحية وبديلة تتفاعل مع أسئلة الفضاء العمومية، مبرزين أن السينما المغربية انخرطت بقوة في هذا النقاش من خلال مقاربة قضايا مجتمعية وتعزيز اليقظة المدنية، فضلا عن لعب دور الوساطة الثقافية بين الفرد والمجتمع والسياسة. وفي مداخلتها الموسومة بالسينما بوصفها فعلا مدنيا، أكدت الإعلامية والكاتبة فاطمة الإفريقية أن السينما تمارس فعلها المدنية ليس عبر الخطاب المباشر أو لغة الأرقام، بل من خلال لغتها الجمالية وقدرتها على أنسنة القضايا وتسليط الضوء على مناطق الضلة والفئات الأكثر هشاشة. وتخلص الندوة إلى أن السينما تظل شريكا للمجتمع المدني في الكشف عن الاختلالات والدفاع عن قيم المساواة وحفظ الذاكرة التاريخية، بما يعزز دور الثقافة في صناعة الوعي وبناء المواطن.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو
10: أول إذاعة إخبارية 100%
2: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار إن هذه المشاورات شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة.
11: تناولنا مجموعة من النقاط اللي هي أساسية اللي كتهم جميع المغاربة واللي خصها تكون بارزة في البرنامج الحكومي، اللي هي أولا تعليم خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة.
2: واعتبر السيد جدار أن المغرب أمام فرصة لتحقيق مزيد من الازدهار خلال السنوات الخمس المقبلة عبر الجمع بين الاهتمام بالأوراش الاجتماعية وإنجاح الاستحقاقات والمشاريع الكبرى ذات البعد الدولي، بما يعزز إشعاع المملكة ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. العاصمة التونسية تحتضن يومي 6 و5 من أكتوبر الجاري المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية. ميتسوبيشي لصناعة الثقيلة تعتزم استثمار 634 مليون دولار لتعزيز قدراتها في بناء السفن باليابان. تراجع معدل ادخار الأسر إلى 14.2% خلال الربع الثاني بمنطقة اليورو. أهلا بكم من جديد. تحتضن العاصمة التونسية يومي 5 و6 من أكتوبر الجاري المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن مؤسسات مالية واقتصادية وشركات تأمين من تونس وخارجها. محمد خير في المتابعة.
13: يهدف المنتدى وفق المنظمين إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين المالي والتأميني والقطاع الخاص لدعم التجارة والاستثمار في المنطقة وتطوير آليات تمويل التجارة وتحسين إدارة المخاطر وتسيير المدفوعات العابرة للحدود، كما يروم مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيات المالية بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات والحد من المخاطر المرتبطة بالسياسات والغش، ويفتح المجال أمام فرص جديدة للأعمال والتعاون بين أسواق البحر الأبيض المتوسط والأسواق الإفريقية. ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية تفاعلية يؤطرها خبراء دوليون في القطاعات المصرفية والتأمينية والتكنولوجيات المالية، تتناول بالخصوص تمويل التجارة وإدارة المخاطر التجارية والسياسية والمدفوعات العابرة للحدود ومتطلبات الحوكمة والامتثال. كما يتضمن البرنامج عقد لقاءات أعمال واجتماعات ثنائية بهدف إبرام شراكات وتوقيع اتفاقيات تعاون، فضلا عن تنظيم معرض متخصص يجمع فاعلين في القطاعات البنوك والتأمين والتكنولوجيا المالية ويعرض أحداث الحلول في مجالات التمويل وإدارة المخاطر والمدفوعات الدولية.
12: وفي خبر آخر، أعلنت مجموعة ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة أنها ستستثمر 100 مليار ين حوالي 634 مليون دولار لتوسيع قدراتها في بناء السفن، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب بعد أن أدرجت الحكومة اليابانية هذا القطاع ضمن 17 قطاعا استراتيجيا. وفاء أحلاق والتفاصيل.
14: وكالة الأنباء اليابانية ذكرت أن المجموعة اقتنت موقعا على جزيرة اصطناعية من حكومة مدينة شيمونوسيكي التابعة لمحافظة ياماغوتشي، وذلك لنقل بعض عملياتها من حوض بناء السفن الخاص بها في شيمونوسيكي. وبحسب المصدر ذاته، ستبدأ شركة ميتسوبيشي لبناء السفن المملوكة لمجموعة ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة في إنشاء مرافق في تشوتشو ديجيما بغرب اليابان في 2027، على أن تبدأ عملياتها في عام 2030. وكانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد أطلقت مبادرة جديدة لضمان الإمداد المستقر للمنتجات الحيوية بهدف تعزيز الأمن القومي لليابان. وبعد الحصول على موافقة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، من المتوقع أن تغطي الإعانات الحكومية ما يصل إلى 40 مليار ين من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 100 مليار ين وفقا للشركة.
12: وفي الختم، تراجع معدل ادخار الأسر في منطقة اليورو إلى 14.2% خلال الربع الثاني من سنة 2026 مقابل 14.4% في الربع السابق و 15.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي يور ستيت. وأوضح المكتب أن هذا التراجع يعود إلى نمو الاستهلاك بوتيرة أسرع من الدخل الإجمالي المتاح للأسر، إذ ارتفع الأول بنسبة 1.5

0: إلى 1%. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية إدريس الشجر أن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل، إلى أن تتم السيدة المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية.
4: احنا في الاتحاد الاشتراكي الذين اعتبرنا دائما القضية النسائية قضية مركزية، تنعتبر ما وقع قفزة نوعية حقيقية في تطوير مجتمعنا نحو الحداثة.
3: وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجاع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية مصطفى عجب.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: في إطار المرحلة الجديدة من خطط تسديد التبليغ، شهد السجن المحلي بويزكارن تنظيم هذا اليوم الدراسي لفائدة الطلبة الباحثين بهذه المؤسسة. الهدي النبوي في إصلاح النفس سبيل لتحقيق الحياة الطيبة كان موضوع اللقاء، حيث تم تقديم 3 محاضرات أطرها أعضاء بالمجلس العلمي المحلي بهدف تحسيس النزلاء بأثر الدين في الفرد وفي المجتمع، إلى جانب ورشتين تطبيقيتين لتعريف المشاركين بأساسيات البحث العلمي في السيرة النبوية، فضلا عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
6: نرم فيه تحقيق جملة من الأهداف، أهم وأولا الجانب الاجتماعي الإحسان التضامني الذي يحث عليه شرعنا الحنيف، ثم مسألة أخرى تمهير طلبة هؤلاء الطلبة الباحثين في وسائل وأساسيات البحث العلمي في موضوع السيرة النبوية، ثم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
7: هذا اليوم الدراسي هو من ضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل هذه المؤسسة مع المجلس العلمي المحلي بقلميم، والتي تستهدف مجموعة من الفئات داخل المؤسسة. وبمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد رسول صلى الله عليه وسلم، وفي إطار رسالة موجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلماء.

0: ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار حرص المجلس العلمي المحلي لجلميم على تعزيز حضوره داخل مؤسسات المحيط والمساهمة في مواكبة النزلاء من ذوي المسارات الجامعية أو التكوينات العليا من خلال المعرفة الدينية وأدوات البحث العلمي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
3: كان هذه التظاهرة كدوز في نجمة واحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت دوزيتوال. إيوا وكنتمناو فوز المغاربة إن شاء الله.
0: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية قال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتابع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها، مع مراعاة أولوياتها الصحية واحتياجات السكان ووقع النظم الصحية في القارة.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسهول تادلا ورحمنا، وحارة نسبيا إلى محليا حارة داخل منطقة سوز وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق غرب سواحل الأبيض المتوسط والسواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الغربية المجاورة، مع نزول قطرات وبروز رعد بالريف والمنطقة الشرقية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 و32 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية ومنطقة الغرب والشاوية، وستعرف انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100%
6: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. وأوضح المصدر ذاته أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف 5 مشتبه فيهما. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف طنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرة التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاصة بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: 13 هو عدد السجناء السابقين التابعين لعملة المحمدية بجماعة بني خلف المستفيدين من تجهيزات مخصصة لإحداث مشاريع مدرة للدخل بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. هذه الخطوة تندرج في إطار اتفاقية شراكة أبرمت سنة 2023 بين الطرفين.
8: عدد المستفيدين هو 13 مستفيد من المشاريع الفرديه مدير الدخل اللي تنبون اكدوا ليه بان عمليه المصاحبه كانت مصاحبه قبليه في اطار المحاور التي تشتغل عليها المؤسسه في اطار برنامج حياتي لكل مستفيد، سواء على المستوى الاجتماعي، المستوى الاداري القضائي، ثم المستوى الصحي. كذلك ان المشاريع اخترت واحد الدراسه الجدوى من طرف الوكاله الوطنيه للانعاش الشغل والكفاءات بهدف ضمان استمراريه ديالها، وكذلك ضمان مواكبه نزلاء المؤسسات السجليه المفرج عنهم بما يستجيب لحازيات سوق الشغل.
7: وتهدف المشاريع المدرة للدخل إلى دعم العمل الحر ومحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء السابقين.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
6: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
9: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
6: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إنغميس نيم كورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون، تدمسا، تنونت، جوسكزين انغميسن، جماب راديو. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
10: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع أفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
11: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات، حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
10: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من الواحدة زوالا إلى الحادية عشرة ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشاوة وصفرو.
10: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
13: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
9: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
13: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
10: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقد تشغله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. المشاركة المغربية تميزت ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب ما أتاح للجمهور المكسيكي التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. في جديد الخبر الثقافي انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو ترشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ لتضامن إلى جائب مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف إلى الترويج للفيلم وثقافة الأمازيغيتين وخلق فضائل التعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية. أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي أي ما يقارب 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن معدل الولوج للكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء. في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
0: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
3: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لإونيتوار جعد ديزيتوال. إيوا، وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
0: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
14: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة دار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسي السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة الثالث 123 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
16: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة.
11: تندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
15: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهر الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
17: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد سيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهاز العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
15: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
2: كليك،
5: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: ماب راديو،
5: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
14: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
11: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
14: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من الواحدة زوالا إلى الحادية 10 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأزيلة الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشاوة وصفرو.
14: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
6: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
9: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
6: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
14: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقد أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية لتعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. المشاركة المغربية تميزت ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهور المكسيكي التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. في جديد الخبر الثقافي، انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو ترشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ للتضامن إلى جائب مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف إلى الترويج للفيلم وثقافة الأمازيغيتين وخلق فضائل التعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية، إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية ثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية. أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي، أي ما يقارب 690 مليون دولار، لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن معدل الولوج للكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء. في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
0: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
3: كان هذه التظاهرة كدوز في نجمة وحدة و4 النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا 1 نجمة بالنسبة لونيتوار جعد دوزيتوار. إيوا، وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
0: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
14: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: في إطار المرحلة الجديدة من خطط تسديد التبليغ، شهد السجن المحلي بويزكارن تنظيم هذا اليوم الدراسي لفائدة الطلبة الباحثين بهذه المؤسسة. الهدي النبوي في إصلاح النفس سبيل لتحقيق الحياة الطيبة كان موضوع اللقاء، حيث تم تقديم ثلاث محاضرات أطرها أعضاء بالمجلس العلمي المحلي بهدف تحسيس النزلاء بأثر الدين في الفرد وفي المجتمع، إلى جانب ورشتين تطبيقيتين لتعريف المشاركين بأساسيات البحث العلمي في السيرة النبوية، فضلا عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
19: نروم فيه تحقيق جملة من الأهداف، أهم وأولا الجانب الاجتماعي، الإحسان التضامني الذي يحث عليه شرعنا الحنيف، ثم مسألة أخرى تمهير طلبة هؤلاء الطلبة الباحثين في وسائل وأساسيات البحث العلمي في موضوع السيرة النبوية، ثم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
20: هذا اليوم الدراسي هو من ضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل هذه المؤسسة مع المجلس العلمي المحلي بقلميم، والتي تستهدف مجموعة من الفئات داخل المؤسسة. وبمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي إطار رسالة الموجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلماء.
0: ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار حرص المجلس العلمي المحلي لقلميم على تعزيز حضوره داخل مؤسسة المحيط والمساهمة في مواكبة النزلاء من ذوي المسارات الجامعية أو التكوينات العليا من خلال المعرفة الدينية وأدوات البحث العلمي.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
7: 13 هو عدد السجناء السابقين التابعين لعملة المحمدية بجماعة بني خلف، المستفيدين من تجهيزات مخصصة لإحداث مشاريع مدرة للدخل بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. هذه الخطوة تندرج في إطار اتفاقية شراكة أبرمت سنة 2023 بين الطرفين.
8: عدد المستفيدين هو 13 مستفيد من المشاريع الفردية مدير الدخل، اللي تنبون أكدوا له بأن عملية المصاحبة كانت مصاحبة قبلية في إطار المحاور التي تشغل المؤسسة في إطار برنامج حياتي لكل مستفيد، سواء على المستوى الاجتماعي، المستوى الإداري القضائي، ثم المستوى الصحي. كذلك أن المشاريع اخترت واحد دراسة الجدوى من طرف الوكالة الوطنية للإنعاش الشغل والكفاءات بهدف ضمان استمرارية ديالها، وكذلك ضمان مواكبة نزلاء المؤسسات السجلية المفرج عنهم بما يستجيب لحازيات سوق الشغل.
7: وتهدف المشاريع المدرة للدخل إلى دعم العمل الحر ومحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء السابقين.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
14: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوين النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع أفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
16: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
14: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب وسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من الواحدة زوالا إلى الحادية عشرة ليلا بكل من عملت وأقاليم الحوز وإفران وأزيلة الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
14: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
4: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
9: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
4: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
14: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقد تشغله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في

0: أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. في جديد الخبر الثقافي، انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو طرشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ للتضامن إلى جائبي مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف إلى الترويج للفيلم والثقافة الأمازيغيتين وخلق فضاء للتعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية، إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية. أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي، أي ما يقارب 690 مليون دولار، لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن معدل الولوج للكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء. في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
1: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين، تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
2: كان هذه التظاهرة كدوز في نجمة واحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت دوزيتوال. إيوا، وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
1: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين، تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
2: كان هذه التظاهرة كدوز في نجمة واحدة وأربعة النجوم.

0: نجوم هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لإونيتوار رجعت دوزيتوار وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
1: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
5: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
4: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
6: احنا كان يعني كان ندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هذه العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقراو الحمد لله ما تيسر.
4: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
7: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
4: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: البربري، العربي البربري، العربي كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
3: راديو.
2: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
9: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع أفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
10: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
9: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذار من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من الواحدة زوالا إلى الحادية 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشاوة وصفرو.
9: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
12: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
13: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
12: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
9: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقد تشغله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. المشاركة المغربية تميزت ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهور المكسيكي التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. في جديد الخبر الثقافي، انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو ترشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ للتضامن إلى جائب مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف
14: إلى الترويج للفيلم وثقافة الأمازيغيتين وخلق فضائل التعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية. أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي أي ما يقارب 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن معدل الولوج إلى الكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء. في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، تحت رعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
1: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
0: كان هذه التظاهرة كدوز في نجمة واحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا 1 نجمة بالنسبة لأونيتوار جعد دوزيتوال. إيوا، وكنتمناو فوز المغاربة إن شاء الله.
1: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
14: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
15: وهي لحظة تاريخية كتبرز لنا الثقة اللي كيوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، وكتبرز لنا أيضا للدور الريادي والقيادي ديال المرأة المغربية في المشهد السياسي بالمغرب.
16: نثق فيها بأنه عندها واحد المكانة اللي غادي تطلع بين المغرب القدام، وهذا الشيء اللي بغينا.
17: هذا حدث تاريخي وسياسي مهم، كنشوفوا أن أول مغربية كتنجح تولي رئيس ديال الحكومه.
18: هذا تتويج زعما رائع بالنسبه للمراه المغربيه. انا كنحيي المراه المغربيه، اول مره في كتوقع في المغرب بانها تاخذ الرئاسه رئيسه الحكومه.
19: فاطمه الزهراء منصوري الا وصلت لديك المرتبه كنشوف باللي شي دار خدمات عليها، كدات نائبه برلمانيه وزيره، هذا الشيء غادي يشجع النساء المغربيات كاملين يثقوا في القدرات ديالهم.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
20: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماك راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السينما وقضايا المجتمع المدني محور ندوة نظمت في إطار فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا. ندوة تناولت تقاطعات الفن السابع مع الدينامية المدنية ودور الصورة في الترافع حول قضايا المجتمع والذاكرة. استهل المشاركون الندوة بتأطير مفهوم المجتمع المدني كقوة اقتراحية وبديلة تتفاعل مع أسئلة الفضاء العمومية، مبرزين أن السينما المغربية انخرطت بقوة في هذا النقاش من خلال مقاربة قضايا مجتمعية وتعزيز اليقظة المدنية، فضلا عن لعب دور الوساطة الثقافية بين الفرد والمجتمع والسياسة. وفي مداخلتها الموسومة بالسينما بوصفها فعلا مدنيا، أكدت الإعلامية والكاتبة فاطمة الإفريقية أن السينما تمارس فعلها المدنية ليس عبر الخطاب المباشر أو لغة الأرقام، بل من خلال لغتها الجمالية وقدرتها على أنسنة القضايا وتسليط الضوء على مناطق الضلة والفئات الأكثر هشاشة. وتخلص الندوة إلى أن السينما تظل شريكا للمجتمع المدني في الكشف عن الاختلالات والدفاع عن قيم المساواة وحفظ الذاكرة التاريخية، بما يعزز دور الثقافة في صناعة الوعي وبناء المواطن.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع أفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
4: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود بلادها، وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات حتى يتسنى لها المشاركة بفعاليات في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
3: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من الواحدة زوالا إلى الحادية 10 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأزيلة الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
3: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
2: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
6: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
2: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
3: وفي هذا الصدد، جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. المشاركة المغربية تميزت ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال لعروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهور المكسيكي التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. في جديد الخبر الثقافي، انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو ترشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ للتضامن إلى جائب مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف إلى الترويج للفيلم والثقافة الأمازيغيتين وخلق فضائل التعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية. أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي أي ما يقارب 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن معدل الولوج إلى الكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء. في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
7: الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
8: كان هذه التظاهرة كتدوز في نجمة واحدة و4 النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا 1 نجمة بالنسبة لونيتوار جعد ديجيتوال. إيوا، وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
7: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
3: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
10: أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز عناوينها. تقدير الالتزام المملكة تجاه إفريقيا، رفع العلم المغربي بباحة مدرسة مجتمعية في برازافيل. أنغولا تضم 18 مركزا لإيواء نحو 1.5 مليون شخص مسن. وبجنوب إفريقيا تسجل 116 حالة اغتصاب تورط فيها أفراد من الشرطة ما بين 2025-2026. نستهل جولتنا الإفريقية من برازافيل، حيث تم رفع العلم المغربي بحرم المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغاري ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إيميليان راو والوزير الأمين العام للمجلس الوطني الأمن جون دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاتوماتا باري ماريكا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وإلى أنغولا، رئيس الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا أدالبيرتو كوستا جونيور أفاد بمناسبة اليوم العالمي للمسنين أن أنغولا لا تتوفر سوى على 18 مركزا لإيواء الأشخاص المسنين لفائدة نحو 1.5 مليون شخص موزعة على 11 ولاية فقط من أصل 19. وأوضح كوستا جونيور استنادا إلى معطيات إحصاء سنة 2024 أن عدد الأنغوليين البالغين 65 سنة فما فوق بلغ 1466.06 شخصا، أي نحو 4% من مجموع السكان، مشيرا إلى أن هذا العدد تضاعف منذ سنة 2014، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 6.4% بحلول سنة 2050. في المقابل تستقبل المراكز 18 القائمة سوى 852 مسنا، ما يترك الغالبية دون مؤسسة للرعاية بحسب داثي المسؤول الذي أشار إلى أن المؤسسة الرئيسية في لواندا التي تأسست سنة 1953 تأوي حوالي 146 شخصا مسنا. والختم من جنوب إفريقيا، سجلت المديرية المستقلة للتحقيق حول الشرطة أن ما مجموعه 332 قضية مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء تورط فيها أفراد من قوات الأمن خلال السنة المالية 2025-2026، من بينها 116 حالة اغتصاب وفق أحدث تقرير سنوي للمديرية. ومن بين حالات الاغتصاب 116 يشتبه في أن 72 منها ارتكبها أفراد شرطة أثناء مزاولة مهامهم، مقابل 44 حالة ارتكبها أفراد كانوا خارج الخدمة. وارتفع العدد الإجمالي لحالة الاغتصاب التي تورط فيها أفراد الشرطة مقارنة ب 95 حالة سجلت خلال السنة المالية ما بين 2024-2025. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو،
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار إن هذه المشاورات شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة.
12: ناولنا مجموعة من النقاط اللي هي أساسية اللي كتهم جميع المغاربة واللي خصها تكون بارزة في البرنامج الحكومي، اللي هي أولا تشغيل خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة.
11: واعتبر السيد جدار أن المغرب أمام فرصة لتحقيق مزيد من الازدهار خلال السنوات الخمس المقبلة عبر الجمع بين الاهتمام بالأوراش الاجتماعية وإنجاح الاستحقاقات والمشاريع الكبرى ذات البعد الدولي، بما يعزز إشعاع المملكة ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
9: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع أفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
4: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات، حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
3: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية الجوية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب وسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأزيلة الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
3: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
2: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
6: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
2: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
3: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقد تشغله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. المشاركة المغربية تميزت ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب ما أتاح للجمهور المكسيكي التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. في جديد الخبر الثقافي، انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو ترشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ للتضامن إلى جائب مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف إلى الترويج للفيلم وثقافة الأمازيغيتين وخلق فضائل التعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجاري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية ثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية. أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي، أي ما يقارب 690 مليون دولار، لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد، وأضاف أن معدل الولوج للكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء. في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، تحت رعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
7: الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين، تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
8: كان هذه التظاهرة كدوز في نجمة وحدة واربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد دوزيتوال. إيوا، وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
7: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
3: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: جولة عبر الجهات، مبادرة أطلقتها مؤسسة تمويلكم من طنجة، تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز الحوار المباشر مع منظومتها الجهوية والتعريف بشكل أفضل بآلية الضمان والتمويل التي توفرها، بما يساهم في تحقيق ملائمة أفضل بين الحلول المقترحة والاحتياجات المعبر عنها على المستوى المحلي.
13: جسور 2030 هو واحد المخطط اللي كيقدم مجموعة الحلول على الصعيد الوطني بصفة عامة، من خلال سواء الضمان، حيث أن كنوفروا الضمان للمؤسسات المالية باش نسهلوا المقاولين والشركات باش يحصلوا على تمويل، والجديد ديال جسور 2030 بأننا غنطوروا بواحد الطريقة جد مهمة الحلول ديالنا ديال التمويل المشترك، بحيث أن تمويلكم غادي تقدر تقدم الآن واحد القروض مباشرة للمقاولين والمقاولات باش نسهل عليهم الولوج الاستثمار.
7: جولة عبر الجهات ترفع شعار جسور 2030، جسور بين التمويل والمجالات الترابية. ومن بين المستجدات التي تميز هذه الدورة حرص المؤسسة على جعل كل محطة مناسبة لتثمين التزام الفاعلين الماليين من خلال إحداث جوائز أفضل الشركاء الماليين على المستوى الجهوي. الجولة بعد محطة طنجة ستتواصل في 10 جهات أخرى بالمملكة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
14: Barb, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ماط راديو. إنغمس نمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغمسن قماط راديو. ماب راديو
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوين النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع أفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
2: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتابع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات، حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
1: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من الواحدة زوالا إلى الحادية 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشاوة وصفرو.
1: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
4: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة

0: ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر، إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
1: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
0: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
2: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقد تشغيله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. المشاركة المغربية تميزت ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب ما أتاح للجمهور المكسيكي التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. في جديد الخبر الثقافي، انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو ترشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ لتضامن إلى جائب مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف إلى الترويج للفيلم وثقافة الأمازيغيتين وخلق فضائل التعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية، إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية. أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي، أي ما يقارب 690 مليون دولار، لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن معدل الولوج للكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء. في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، تحت رعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
3: الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
4: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد دوزيتوال. إيوا وكنتمناو فوز المغاربة إن شاء الله.
3: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
2: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. جميل أن العالم اليوم كيحتفل باليوم الدولي للا عنف، وهي قيمة إنسانية عظيمة ونبيلة، لأن عندها علاقة بطريقة تعامل الأفراد فيما بينهم وبطبيعة العلاقات اللي كتنشأ داخل الأسرة والمدرسة والجامعة ومكان العمل وفي الفضاء العام. ما كيهمش السياق والظروف اللي جا فيه هذا الاحتفال، لكن اللي كيهم هو أنه كيحمل رسالة إنسانية عميقة جدا، مفادها القضاء على العنف بكل الطرق الممكنة، خاصة من خلال التعليم والتوعية العامة وترسيخ ثقافة السلم والتسامح والتفاهم. فلا عنف ماشي فقط غياب الاعتداء الجسدي، وإنما هو مجموعة واسعة من السلوكيات اللي خاصنا كأفراد نتحلوا بها، وهي كتقوم على ضبط الانفعالات والحوار والتفاهم والقدرة على إدارة الاختلاف، حتى يصبح لا عنف ثقافة اجتماعية وسلوك يومي. والسلوك الاجتماعي مهم لكونه كيعكس الطريقة اللي كيتفاعل بها الفرد مع الآخرين ومع القواعد ومع القيم السائدة في المجتمع. فالإنسان كيعيش في محيط التربيه باستمرار، فيه الأسرة والمدرسة والأصدقاء وشبكة التواصل الاجتماعي. لذلك السلوك العنيف أو العدواني كيكون في بعض الحالات نتيجة تعلم أنماط معينة من التعامل، كما يمكن للسلوك المتسامح والتعاوني ينتقل بدوره من فرد لآخر ومن جيل لآخر. والأسرة كتعد المجال الأول اللي تتكون فيها أساليب التواصل وحل الخلافات، ومن اللي كتقوم العلاقات الأسرية على الحوار والاستماع المتبادل، كيكون أفرادها متصالحين مع نفسهم، وكتكون عند الأبناء تدريجيا القدرة على التعبير على الغضب والفرح والاحتياجات بطريقة غير مؤدية. أما من اللي كيصبح الصراخ أو الإهانة أو العنف وسيلة معتادة لحل المشاكل، كيتعلموا الأبناء أن القوة هي الطريقة الطبيعية والأكثر نجاعة للتعامل مع الاختلاف وحل المشاكل والتعبير على الغضب. لذلك الوقاية من العنف كتبدأ بدرجة كبيرة من البيئة الأسرية من خلال التربية على الحوار ورسم حدود واضحة بين الأم والأب والكبير والصغير. ودائما وأبدا غنرجع للمؤسسة التعليمية، لأنها كتعلم وكتربي على قيم ممكن ما يتمش استيعابها بشكل جيد عند الطفل في البيت، لذلك عندها وظيفة أساسية في بناء السلوك لا عنفي وفي غرس الأساليب الناجعة للتربية والاستقامة والسلام النفسي من خلال الدروس والعبر اللي عندها تأثير في التنشئة الاجتماعية واكتساب مهارات التواصل بهدوء وحكمة ومن خلال أيضا التعامل مع ظواهر بحال التنمر والإقصاء الاجتماعي والسخرية من الآخرين والعنف اللفظي بشكل جيد واحترافي. فهذه التربية أكيد كتخلي آثار نفسية واجتماعية عميقة عند التلاميذ حتى كيكبروا وكتساهم في خلق بيئة كيسودها الأمان والثقة. ومن الجوانب المهمة كذلك العلاقة باللا عنف والقدرة على إدارة الغضب. فالغضب في حد ذاته انفعال إنساني طبيعي ولا يمثل مشكلة أساسية كبيرة، وإنما المشكلة كتكون في الطريقة اللي كيتم التعبير بها عليه ملي كيتحول للسب أو تهديد أو الاعتداء، بينما يمكن الفرد يعبر على الاستياء دياله من خلال الحوار أو الانسحاب المؤقت من الموقف أو طلب المساعدة أو إعادة مناقشة المشكلة في وقت كيكون ملائم أكثر. لذلك حتى تعزيز مهارات الذكاء العاطفي والتواصل غير العنيف يمكن يساهموا في الحد من السلوكيات العدوانية. والفضاء الرقمي أيضا أصبح جزء أساسي من الحياة الاجتماعية وهذه حقيقة، وهو اللي يجعل مفهوم لا عنف كيمتد لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإساءة اللفظية والتنمر ونشر الشائعات والتشهير والتحريض على الكراهية والتمييز، وهذه كلها أشكال من السلوك العنيف المؤذي حتى ولو أنه ماشي اعتداء جسدي مباشر. وكيطرح هذا الواقع تحدي جديد كيتمثل في ضرورة بناء أخلاقيات للتواصل الرقمي كتقوم على احترام الخصوصية والتحقق من المعلومات وتجنب الإهانة والوعي بعواقب الكلمات والصور اللي كيتم نشرها. فكم من شاب أو شابة انتحروا بسبب العنف الرقمي لأنهم ما استحملوش. من جانب آخر نشر ثقافة لا عنف هي ثقافة فيها سلم وتفاهم وتفهم، وماشي كتعني إلغاء الاختلاف أو مطالبة الأفراد بالتخلي على مواقفهم وأراءهم بالغضب والعنف. فالأسرة الصحية هي اللي كتسمح بتعدد الآراء ووجهات النظر مع وجود قواعد كتحكم التعبير عليها في حدود المعقول، وكيصبح الحوار وسيلة أساسية من اللي كيكون الاختلاف حاضر لأنه كيسمح للأفراد بفهم مواقف بعضهم البعض والبحث على حلول مشتركة والتقليل من احتمالات تحول الخلاف إلى صراع عنيف وربما قطيعة. فبناء مجتمع أقل عنف كيبدأ من أسرة كتستبعد استعمال العنف حل مشاكلها، وأيضا من المؤسسات التعليمية اللي كتبان فيها مظاهر العنف بين التلاميذ لأنهم كيحملوه معهم من البيت، وخاص المربيين يبحثوا على طرق كيفاش يحاربوه لأنهم كيتقسموا المسؤولية مع أولياء الأمور. وأيضا كيحتاج لمساهمة المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية اللي عندهم تأثير إيجابي على الناشئة وإمكانيات للاهتمام بالوقاية من العنف من خلال التربية على المواطنة وتعزيز الثقة وتشجيع التعاون وتوفير أيضا آليات فعالة لمعالجة الخلافات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
0: ماب راديو،
2: ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلاً ومرحباً بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع أفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
3: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات، حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
1: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من الواحدة زوالا إلى الحادية 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة صراغنة خنيفرة شيشاوة وصفرو.
1: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
0: ماب راديو.
2: ماب راديو. نشرة من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل إنغميسن ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
6: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
5: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
7: احنا كنا يعني كندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هذه العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقرأوا الحمد لله ما تيسر.
5: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
8: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
5: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ورياضة.
0: ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: في إطار المرحلة الجديدة من خطط تسديد التبليغ، شهد السجن المحلي بوزكارن تنظيم هذا اليوم الدراسي لفائدة الطلبة الباحثين بهذه المؤسسة. الهدي النبوي في إصلاح النفس سبيل لتحقيق الحياة الطيبة كان موضوع اللقاء، حيث تم تقديم ثلاث محاضرات أطرها أعضاء بالمجلس العلمي المحلي بهدف تحسيس النزلاء بأثر الدين في الفرد وفي المجتمع، إلى جانب ورشتين تطبيقيتين لتعريف المشاركين بأساسيات البحث العلمي في السيرة النبوية، فضلا عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
10: نرم فيه تحقيق جملة من الأهداف، أهم وأولا الجانب الاجتماعي، الإحسان التضامني الذي يحث عليه شرعنا الحنيف. ثم مسألة أخرى تمهير طلبة هؤلاء الطلبة الباحثين في وسائل وأساسيات البحث العلمي في موضوع السيرة النبوية، ثم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
11: هذا اليوم الدراسي هو من ضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل هذه المؤسسة مع المجلس العلمي المحلي بقلميم، والتي تستهدف مجموعة من الفئات داخل المؤسسة. وبمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد رسول صلى الله عليه وسلم، وفي إطار رسالة موجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلماء.
9: ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار حرص المجلس العلمي المحلي لقلميم على تعزيز حضوره داخل مؤسسات المحيط والمساهمة في مواكبة النزلاء من ذوي المسارات الجامعية أو التكوينات العليا من خلال المعرفة الدينية وأدوات البحث العلمي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مغرب.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. مغرب راديو.
2: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
3: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
2: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
4: احنا كنا يعني كندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هذه العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقرأوا الحمد لله ما تيسر.
2: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
5: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
2: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم
6: ومن الجهات
7: في إطار المرحلة الجديدة من خطط تسديد التبليغ، شهد السجن المحلي بويزكار تنظيم هذا اليوم الدراسي لفائدة الطلبة الباحثين بهذه المؤسسة. الهدي النبوي في إصلاح النفس سبيل لتحقيق الحياة الطيبة كان موضوع اللقاء، حيث تم تقديم 3 محاضرات أطرها أعضاء بالمجلس العلمي المحلي بهدف تحسيس النزلاء بأثر الدين في الفرد وفي المجتمع، إلى جانب ورشتين تطبيقيتين لتعريف المشاركين بأساسيات البحث العلمي في السيرة النبوية، فضلا عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
8: نروم فيه تحقيق جملة من الأهداف، أهم وأولا الجانب الاجتماعي الإحساني التضامني الذي يحث عليه شرعنا الحنيف، ثم مسألة أخرى تمهير طلبة هؤلاء الطلبة الباحثين في وسائل وأساسيات البحث العلمي في موضوع السيرة النبوية، ثم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
9: هذا اليوم الدراسي هو من ضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل هذه المؤسسة مع المجلس العلمي المحلي بقلميم، والتي تستهدف مجموعة من الفئات داخل المؤسسة. وبمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد رسول صلى الله عليه وسلم، وفي إطار رسالة موجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلماء.
7: ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار حرص المجلس العلمي المحلي لقلميم على تعزيز حضوره داخل مؤسسة المحيط والمساهمة في مواكبة النزلاء من ذوي المسارات الجامعية أو التكوينات العليا من خلال المعرفة الدينية وأدوات البحث العلمي.
0: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مابراديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: تم رفع العلمية المغربية بحرمية المدرسية المجتمعية كريستوف دو مارغريا ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزامية المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إيميليان راول، والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جان دومينيك أوكيمبا، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاطوماتا باري ماريغا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وبهذه المناسبة قالت السيدة البراق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن رفع علم المملكة في هذه المدرسة يؤكد أن التزام المغرب تجاه إفريقيا يبدأ من أطفالها، مشددة على أن هؤلاء التلاميذ هم رواد إفريقيا الغد، والمغرب فخور بأن ينمو إلى جانبهم. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتكريس الشراكة القائمة بين السفارة والمؤسسة في مجال التربية والطفولة في إطار التعاون جنوب جنوب الذي تدعو إليه المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مشاريع مشتركة مع المدرسة ومكتب اليونسكو ببرازافيل.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. ماب راديو.
11: ماب راديو.
12: نشرة الأخبار على ماب راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية يصادق ببوخارست على مساهمة أعدها المغرب وبلجيكا لقمة الفرنكوفونية. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا قادة مجموعة السبع يعلنون الإفراج عن 100 مليون برميل لاستقرار أسواق الطاقة. أهلا بكم من جديد. بداية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الجمعة أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تبع لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف في الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في شأن آخر، شارك السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا ببوخارست في أشغال اجتماعات مكتب اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية وجمعيته العامة بصفته نائب لرئيس الاتحاد. بلغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذكر أن الاتحاد صدق خلال هذه الاجتماعات على مسودة رأي أعدت في أفق القمة العشرين للفرنكوفونية المزمع عقدها يومي 15 و16 نوفمبر 2026 بكمبوديا تحت شعار إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام. وتحدد هذه الوثيقة أبرز توجهات الرامية إلى جعل التماسك الاجتماعي والحكامة الدامجة والمشاركة المواطنة في صلب المقاربات الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوسياسية الراهنة. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنية مصممة في الخارج. التقرير التالي لجهان المعطر.
6: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات وتقييم التكنولوجيات الصحية والملكية الفكرية حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
13: في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن عليلو، لتؤكد التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. التأمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال التي ينظمها القطب المالي للدار البيضاء تحت شعار الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، وذلك بمشاركة صناع قرار عموميين ومستثمرين ومسؤولي شركات وخبراء دوليين لبحث التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والفرص التي تتيحها للقارة الإفريقية. ويأتي هذا المنتدى في سياق يتسم بإعادة تشكل توازنات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية واشتداد المنافسة على رؤوس الأموال، وشكل منصة للتفكير في الاستراتيجيات والرافعات الكفيلة بتمكين إفريقيا من تعزيز سيادتها الاقتصادية والرفع من جاذبيتها أمام رؤوس الأموال الدولية. أكد المندوب السامي لتخطيط شكيب بن موسى بالدار البيضاء أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. وقال السيد بن موسى في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البين والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز تعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. في أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
11: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب وسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ميليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأزيلة الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
13: ثقافيا، يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يومي 6 و7 أكتوبر الجاري عروضا ثقافية ومعرضا للمنتجات الكورية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. السفارة الكورية بالرباط ذكرت في بلاغ صحفي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة الكورية والمساهمة في النهوض المقتضي بالتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، معلنة عن إقامة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الكوري في 6 أكتوبر. دوليا، اتفق قادة مجموعة السبعة التي تتولى فرنسا رئاستها اليوم الجمعة على سلسلة من التدابير المنسقة لتعزيز أمن الطاقة واحتواء التوترات في أسواق النفط التي تشهد تقلبات قوية وارتفاعا في الأسعار بحسب بيان نشره قصر الإليزيه. وقرر قادة الاقتصادات السبعة الكبرى الذين اجتمعوا عبر تقنية التناظر المرئي على الخصوص الإفراج بشكل منسق عبر الوكالة الدولية للطاقة عن 100 مليون برميل من النفط على مدى 4 أشهر، مع توفير كميات كبيرة من مخزونات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الإمدادات على المدى القصير والحد من تأثير التوترات على أسعار الطاقة بالنسبة للأسر والمقاولات. كما طلب أعضاء مجموعة السبعة من الوكالة الدولية للطاقة تتبع تنفيذ هذه الالتزامات وتقييم مدى الحاجة إلى عمليات ضخ جديدة للديزل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
14: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
13: ترصد الأحداث عبر العالم.
15: ومن 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضائين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
16: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
15: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
17: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
18: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
15: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
13: ماب راديو،
14: أول إذاعة إخبارية 100%
19: في في المغرب.
20: بألوان الزيتون معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
21: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاوان باش نعرف بها السياح الأجانب.
22: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
20: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
23: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
20: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
23: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
15: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
24: هاد ليكسبوزيسيون كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
15: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
19: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
23: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
19: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
23: ماب راديو.
19: ماب
1: ماب راديو.
19: نشرة الأخبار على ماب راديو.
23: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية يصادق ببوخارست على مساهمة أعدها المغرب

0: الجمعة أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تبع لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في شأن آخر، شارك السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا ببخارست في أشغال اجتماعات مكتب اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية وجمعيته العامة بصفته نائب لرئيس الاتحاد. بلغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذكر أن الاتحاد صدق خلال هذه الاجتماعات على مسودة رأي أعدت في أفق القمة العشرين للفرنكوفونية المزمع عقدها يومي 15 و16 نوفمبر 2026 بكمبوديا تحت شعار إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام. وتحدد هذه الوثيقة أبرز توجهات الرامية إلى جعل التماسك الاجتماعي والحكامة الدامجة والمشاركة المواطنة في صلب المقاربات الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوسياسية الراهنة. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنية مصممة في الخارج. التقرير التالي لجهان المعطر.
1: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتابع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات وتقييم التكنولوجيات الصحية والملكية الفكرية، حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
0: في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضة الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه

0: موقعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن عليلو لتؤكد التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. التأمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال التي ينظمها القطب المالي للدار البيضاء تحت شعار الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، وذلك بمشاركة صناع قرار عموميين ومستثمرين ومسؤولي شركات وخبراء دوليين لبحث التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والفرص التي تتيحها للقارة الإفريقية. ويأتي هذا المنتدى في سياق يتسم بإعادة تشكل توازنات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية واشتداد المنافسة على رؤوس الأموال، وشكل منصة للتفكير في الاستراتيجيات والرافعات الكفيلة بتمكين إفريقيا من تعزيز سيادتها الاقتصادية والرفع من جاذبيتها أمام رؤوس الأموال الدولية. أكد المندوب السامي لتخطيط شكيب بن موسى بالدار البيضاء أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. وقال السيد بن موسى في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البين ورفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز تعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في تكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. في أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أمالات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب وسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من أمالات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
0: ثقافيا، يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يومي 6 و7 أكتوبر الجاري عروضا ثقافية ومعرضا للمنتجات الكورية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. السفارة الكورية بالرباط ذكرت في بلاغ صحفي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة الكوري والمساهمة في النهوض بالتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، معلنة عن إقامة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الكوري في 6 أكتوبر. دوليا، اتفق قادة مجموعة السبعة التي تتولى فرنسا رئاستها اليوم الجمعة على سلسلة من التدابير المنسقة لتعزيز أمن الطاقة واحتواء التوترات في أسواق النفط التي تشهد تقلبات قوية وارتفاعا في الأسعار بحسب بيان نشره قصر الإليزي. وقرر قادة الاقتصادات السبعة الكبرى الذين اجتمعوا عبر تقنية التناظر المرئي على الخصوص الإفراج بشكل منسق المنسق عبر الوكالة الدولية للطاقة عن 100 مليون برميل من النفط على مدى 4 أشهر، مع توفير كميات كبيرة من مخزونات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الإمدادات على المدى القصير والحد من تأثير التوترات على أسعار الطاقة بالنسبة للأسر والمقاولات. كما طلب أعضاء مجموعة 7 من الوكالة الدولية للطاقة تتبع تنفيذ هذه الالتزامات وتقييم مدى الحاجة إلى عمليات ضخ جديدة للديزل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
2: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
1: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
3: صحتك.

0: نختبر فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
3: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
2: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
5: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
4: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
6: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
7: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
4: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منه.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
1: راديو.
8: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية يصادق ببوخارست على مساهمة أعدها المغرب وبلجيكا لقمة الفرنكوفونية. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، قادة مجموعة السبع يعلنون الإفراج عن 100 مليون برميل لاستقرار أسواق الطاقة. أهلا بكم من جديد. بداية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الجمعة أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تبع لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف في الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في شأن آخر، شارك السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا ببوخارست في أشغال اجتماعات مكتب اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية وجمعيته العامة بصفته نائب لرئيس الاتحاد. بلغوا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذكر أن الاتحاد صدق خلال هذه الاجتماعات على مسودة رأي أعدت في أفق القمة 20 للفرنكوفونية المزمع عقدها يومي 15 و16 نوفمبر 2026 بكمبوديا تحت شعار إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام. وتحدد هذه الوثيقة أبرز توجهات الرامية إلى جعل التماسك الاجتماعي والحكامة الدامجة والمشاركة المواطنة في صلب المقاربات الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوسياسية الراهنة. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنية مصممة في الخارج. التقرير التالي لجهان المعطر.
10: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس. إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات وتقييم التكنولوجيات الصحية والملكية الفكرية، حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
9: في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن عليلو، لتؤكد التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. التأمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال التي ينظمها القطب المالي للدار البيضاء تحت شعار الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، وذلك بمشاركة صناع قرار عموميين ومستثمرين ومسؤولي شركات وخبراء دوليين لبحث التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والفرص التي تتيحها للقارة الإفريقية. ويأتي هذا المنتدى في سياق يتسم بإعادة تشكل التوازنات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية واشتداد المنافسة على رؤوس الأموال، وشكل منصة للتفكير في الاستراتيجيات والرافعات الكفيلة بتمكين إفريقيا من تعزيز سيادتها الاقتصادية والرفع من جاذبيتها أمام رؤوس الأموال الدولية. أكد المندوب السامي لتخطيط شكيب بن موسى بالدار البيضاء أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. وقال السيد بن موسى في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز تعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. في أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
11: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنا خنيفرة شيشوة وصفرو.
9: ثقافيا، يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يومي 6 و7 أكتوبر الجاري عروضا ثقافية ومعرضا للمنتجات الكورية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. السفارة الكورية بالرباط ذكرت في بلاغ صحفي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة الكوري والمساهمة في النهوض بالتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، معلنة عن إقامة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الكوري في 6 أكتوبر. دوليا، اتفق قادة مجموعة 7 التي تتولى فرنسا رئاستها اليوم الجمعة على سلسلة من التدابير المنسقة لتعزيز أمن الطاقة واحتواء التوترات في أسواق النفط التي تشهد تقلبات قوية وارتفاعا في الأسعار بحسب بيان نشره قصر الإليزي. وقرر قادة الاقتصادات 7 الكبرى الذين اجتمعوا عبر تقنية التناظر المرئي على الخصوص الإفراج بشكل منسق عبر الوكالة الدولية للطاقة عن 100 مليون برميل من النفط على مدى 4 أشهر، مع توفير كميات كبيرة من مخزونات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الإمدادات على المدى القصير والحد من تأثير التوترات على أسعار الطاقة بالنسبة للأسر والمقاولات. كما طلب أعضاء مجموعة 7 من الوكالة الدولية للطاقة تتبع تنفيذ هذه الالتزامات وتقييم مدى الحاجة إلى عمليات ضخ جديدة للديزل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون، الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
12: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
4: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
13: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
14: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
15: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
13: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
13: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
14: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية الاقتصادية في المجال القروي. القن السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
15: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة،
13: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنيبال.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو،
16: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. المندوب السامي للتخطيط يؤكد أن التكامل الإفريقي ضرورة ملحة لتسريع تحول القارة. جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق، دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها، جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة الشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. إلى ملف آخر، لاحظ أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية لاسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
16: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف الطلبة الشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو رجاء.
9: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروجة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و 22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة والنتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
16: دوليا خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي 3 جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم إلى الشأن الوطني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
17: أهلا بكم في حصاد الجهات والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة دار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم، كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
10: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
17: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهرة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
18: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية البلاد بشكل عام. وأكد سيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهاز العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
17: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
19: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
4: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى، من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
8: نشرة الأخبار على ماب راديو،
20: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. المندوب السامي للتخطيط يؤكد أن التكامل الإفريقي ضرورة ملحة لتسريع تحول القارة. جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة

0: أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها جددت تشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة تشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن تشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. إلى ملف آخر، اللحظة أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينا عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينا على شرف الطلبة الشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينا عبد اللطيف الروجا أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينا على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد دروجة إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد، وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعا

0: الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة، مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية، ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
1: دوليا، خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي 3 جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكن وممتلكتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم إلى الشأن الوطني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدل في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بالسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلا الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسرو فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة. تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: بألوان الزيتون معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
7: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، الرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
8: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تتحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 أكتوبر.
6: المعرض يأخذ الزائرة في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
4: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضائين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
9: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
4: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
10: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
11: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
4: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
5: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
12: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. المندوب السامي للتخطيط يؤكد أن التكامل الإفريقي ضرورة ملحة لتسريع تحول القارة. جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل.
1: في نفس السياق دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها جددت تشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة تشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن تشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. إلى ملف آخر اللحظة، أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دولة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
1: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف الطلبة الشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروجة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و 22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار تعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة، مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية، ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
1: دوليا، خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي 3 جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم من الشأن اللغطني. يشكل معرض المنتوجات المجلية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجلية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
9: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
4: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
10: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخيه في تاريخ المغرب ان شاء الله.
11: انا جد فرحانه لان ما كنستحضر واحد الذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا ابرار قدموا الارواح ديالهم وقدموا مساهمات ماديه ومعنويه.
4: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
6: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
7: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، الرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
8: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
6: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم.
4: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
13: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
4: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرفها هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
6: شكرت
2: الجهة
6: آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
14: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
15: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
6: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنيبال.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
16: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا، دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
4: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو انغمس نيم كورا انمنادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت جوسكزين انغمسن ماب راديو. ماب راديو
5: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.
12: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. المندوب السامي للتخطيط يؤكد أن التكامل الإفريقي ضرورة ملحة لتسريع تحول القارة. جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة.
1: في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق دائما، جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها، جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة الشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. إلى ملف آخر اللحظة، أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
1: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف الطلبة الشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: أكد سفير المملكة المغربية في نجامينا عبد اللطيف الروجة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة في نجامينا على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجة إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و 22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن طلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
1: دوليا، خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكن وممتلكتها حرية التصرف فيها. اللحظة، عودة وإياكم من الشأن اللغطني. يشكل معرض المنتوجات المجلية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجلية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
2: أول إذاعة إخبارية 100%
17: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية القومية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
18: كنستهدفوا في هذه التظاهرات اللي كنديروا فيدنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتراوح الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
17: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100%
6: بألوان الزيتون. معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
7: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، الرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
8: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
6: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
9: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
4: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 55 900 وألف. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
10: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
11: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
4: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منها.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
9: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
4: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 55 900 وألف. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
10: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
11: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
4: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو.
5: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
12: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. المندوب السامي للتخطيط يؤكد أن التكامل الإفريقي ضرورة ملحة لتسريع تحول القارة. جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق، دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

0: أكامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة الشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. إلى ملف آخر، اللحظة أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دولة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لا سيما بوجود 1.5 مليار نسمة و60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف الطلبة التشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروجا أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف طلبة التشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و22 يوليوز للتبادل وتحسين تحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة، مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة

0: أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية، ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
1: دوليا، خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم إلى الشأن الوطني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
4: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
5: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة،
3: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65 ألف قناص مغربية ونحو 5000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
6: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على مابراديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. مابراديو
1: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
7: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
1: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
8: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
9: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع براديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
1: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود إفيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
10: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
1: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
12: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
11: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
6: راديو.
2: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو،
13: نشرة إذاعية المفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. المندوب السامي للتخطيط يؤكد أن التكامل الإفريقي ضرورة ملحة لتسريع تحول القارة. جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق، دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع،
1: الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها جددت تشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة تشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن تشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. إلى ملف آخر، لحظة أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
1: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف الطلبة الشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروجة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة التشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و 22 يوليوز للتبادل وتحديد تحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة، مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية، ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
1: دوليا، خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكن وممتلكتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم إلى الشأن اللغاتني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدل في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن جماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
14: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
15: كنستهدفوا في هذه التظاهرات اللي كنديروا فيدنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتروح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
14: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
6: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول وسيتم قريبا إحداث فضائين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
7: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
11: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
8: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
9: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
11: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منه.
6: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100%
2: في المغرب.
11: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
12: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكب هذه التطورات.
11: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرفها هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة، المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
16: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
17: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشف معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
3: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية، مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
6: ماب راديو.
2: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
13: نشرة إذاعية المفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. المندوب السامي للتخطيط يؤكد أن التكامل الإفريقي ضرورة ملحة لتسريع تحول القارة. جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق، دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع.
1: الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها جددت تشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة تشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن تشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. إلى ملف آخر، لحظة أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
1: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف الطلبة التشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروجا أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة التشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و 22 يوليوز للتبادل وتحديد تحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة، مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية، ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
1: دوليا، خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكن وممتلكتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم إلى الشأن اللغاتني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدل في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث.

0: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
1: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مرمى حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا والمدرب.
2: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسياسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب تما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
3: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا كره، البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.
4: اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
5: ومن ألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
6: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
7: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
5: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية، مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشان.
4: ماب راديو،
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
9: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
10: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربوع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي تجلات العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
9: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
11: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
12: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
9: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين ضد جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
13: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد سرعة جد يعني مرتفعة وكيخصنا نواكب هذه التطورات.
9: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
9: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود إفيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
14: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصوره الشخصيه من بعد ما كنبقاو حنا، دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقه اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
9: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: نشرة الأخبار على ماب راديو،
15: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية. المندوب السامي للتخطيط يؤكد أن التكامل الإفريقي ضرورة ملحة لتسريع تحول القارة. جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق، دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها، جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية

0: إلياس أبو الرجاء.
1: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينا عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينا على شرف طلبة شاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينا عبد اللطيف الروجا أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينا على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن طلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
0: دوليا خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة

0: غنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم إلى الشأن اللغطني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدل في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية. We'll be right back. والخبر اليقين.
0: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
4: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هاد التطورات.
0: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
5: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
0: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
6: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
7: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
0: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منه.
2: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
8: هاد لا ليكسبوزيسيون كتكلم على مسير الصوره الشخصيه من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقه اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
0: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
9: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية. المندوب السامي للتخطيط يؤكد أن التكامل الإفريقي ضرورة ملحة لتسريع تحول القارة. جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق دائما، جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها، جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة الشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء.
0: إلى ملف آخر اللحظة، أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دولة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لا سيما بوجود 1.5 مليار نسمة و60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف الطلبة الشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروجة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف طلبة التشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
9: دوليا خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. اللحظة عودة وإياكم من الشأن اللغطني. يشكل معرض المنتوجات المجلية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجلية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100%
11: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
4: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج علاج أمراض الدم لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة وكيخصنا نواكب هذه التطورات.
11: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
11: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
5: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
11: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 55 900 وألف. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
6: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
7: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
11: وبموازاة هذا التكريم الرمزي، جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم.
11: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
4: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
11: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة، المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
13: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
14: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
3: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية، مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
2: ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. المندوب السامي للتخطيط يؤكد أن التكامل الإفريقي ضرورة ملحة لتسريع تحول القارة. جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق، دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها، جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية
9: نهائية لهذه القضية. ممثلة شيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن شيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. إلى ملف آخر، لحظة أكد المندوب السامي لتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: أكد المندوب السامي لتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
9: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف الطلبة الشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروجة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و 22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين الفرنسيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية، ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
0: دوليا، خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم من الشأنية اللغطني. يشكل معرض المنتوجات المجلية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجلية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
11: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
15: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
11: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: ألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
13: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
14: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
3: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
2: مابراديو
1: أول إذاعة إخبارية 100%
11: بمدينة الصويرة. شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
5: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
11: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 55 900 ألف. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
6: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
7: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
11: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منها.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
16: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
17: كنستهدفوا في هذه التظاهرات اللي كنديروا فيدنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتروح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
16: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
18: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. المندوب السامي للتخطيط يؤكد أن التكامل الإفريقي ضرورة ملحة لتسريع تحول القارة. جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل.
9: وفي نفس السياق دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها جددت تشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة تشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن تشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. إلى ملف آخر اللحظة، أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دولة الثانية

0: تعزيز التعاون جنوب-جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الأفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية لاسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
1: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة شاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو رجاء.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروجا أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن طلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
1: دوليا خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكن وممتلكتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم إلى الشأن الوطني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة.

0: في إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تمنونت، غوسكزيل نينغميسن، غماب راديو. غماب راديو، غماب راديو، اول اذاعه اخباريه 100%
2: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
4: في هذا الإطار يعني الرغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
5: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
2: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن
6: من قلب إيميل شيل. انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية الدولية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
7: كنستهدفوا في هذه التظاهرات اللي كنديروا فيدنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتراوح الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
6: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
9: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
8: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
10: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
11: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
8: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منه.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
6: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
7: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتروح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
6: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
3: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
12: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. المندوب السامي للتخطيط يؤكد أن التكامل الإفريقي ضرورة ملحة لتسريع تحول القارة. جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق دائما، جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها، جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة الشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. إلى ملف آخر، اللحظة أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
13: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دولة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية لاسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
12: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة شاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو رجاء.
13: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروجا أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و 22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن طلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
12: دوليا خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي 3 جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم من الشأن الوطني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمول المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
3: أول إذاعة إخبارية 100%
8: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
14: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
8: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب إضافة إلى بقايا أغراض.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
15: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
8: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
7: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدرنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
6: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنة الصحة.
15: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
8: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرفها هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
7: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتروح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
6: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل
1: ماب راديو.
3: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة إذاعية المفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. النيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق، دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها، جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة الشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. هكذا رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمي أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات وصلت إلى 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 التي وصلت 1071 شكاية. وأوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحياتها الدستورية تلقت النيابة العامة ما يعادل 403 شكاية، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابة العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي عدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، مؤكدا أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة. ومن خلال تحليل طبيعة المخالفات الانتخابية المسجلة على مستوى النيابات العامة يلاحظ أن معظمها يتعلق بجرائم الحق العام ارتكبت عادة في إطار الحملات الانتخابية من قبيل العنف وتبادل السب والشتم والمس بالحياة الخاصة. وسجل السيد العالمي أن ارتفاع عدد الجرائم التي ارتكبت عبر الوسائل الإلكترونية أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت مجموعة من الشكايات في هذا الباب كلها ترتبط بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، والتي تم فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات القضائية في حق مرتكبيها. أما فيما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين فقد كانت محدودة من ناحية العدد والمجال الجغرافي، حيث تم تسجيل 4 شكايات موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية ليجل ميم والفحصان جرا وسوق أربعاء الغرب. تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية، شكايتان تقرر حفظهما لانعدام ثبوت الفعل الجرمي واثنتان لازالتا في طور البحث. وذكر السيد العالمي بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينظم بدقة في المادة 57 منها المسطرة المعتمدة للحصول على هذه النسخ من المحاضر، بحيث أن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بتسليم هذه النسخ لفائدة ممثلي المرشحين الذين يكونون حاضرين أثناء هذه المحاضر. إلى ملف آخر، اللحظة أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
13: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دولة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية
16: لاسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
12: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف الطلبة الشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو رجاء.
16: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروجا أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و 22 يوليو للتبادل وتحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار تعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن طلبة تشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين تشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
12: دوليا خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكن وممتلكتها حرية التصرف فيها. اللحظة عودة وإياكم من الشأن اللغطني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
17: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا و323 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيدية والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعات المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
18: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Metric من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
17: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهر الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
19: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهة العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
17: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
19: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. النيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل.
12: وفي نفس السياق دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعيات العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها جددت تشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة تشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن تشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. هكذا رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات وصلت إلى 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 التي وصلت 1071 شكاية. وأوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحياتها الدستورية تلقت النيابة العامة ما يعادل 403 شكاية، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابة العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي عدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، مؤكدا أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة. ومن خلال تحليل طبيعة المخالفات الانتخابية المسجلة على مستوى النيابات العامة يلاحظ أن معظمها يتعلق

0: تعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين فقد كانت محدودة من ناحية العدد والمجال الجغرافي، حيث تم تسجيل 4 شكايات موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية ليغل ميم والفحصان جرا وسوق أربعاء الغرب. تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية، شكايتان تقرر حفظهما لانعدام ثبوت الفعل الجرمي وإثنتان لازلتا في طور البحث. وذكر السيد العالمي بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينظم بدقة في المادة 57 منها المسطرة المعتمدة للحصول على هذه النسخ من المحاضر، بحيث أن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بتسليم هذه النسخ لفائدة ممثلي المرشحين الذين يكونون حاضرين أثناء هذه المحاضر. إلى ملف آخر، لحظة أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لا سيما بوجود 1.5 مليار نسمة و60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف الطلبة الشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروشة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف طلبة التشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و22 يوليوز للتبادل وتحسين تحديد الفرص القائمة ونحوها.

0: النتائج المحققة في إطار تعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة، مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية، ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
1: دوليا، خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. اللحظة، عودة وإياكم إلى الشأن اللغطني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. مع برادي نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موت راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسروي فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة. تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود إفيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون، الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
4: هذه الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
3: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد، بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
5: نشرة الأخبار على ماب راديو،
6: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. النيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق، دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها، جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة الشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. أكد رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات وصلت إلى 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 التي وصلت 1071 شكاية. وأوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحياتها الدستورية تلقت النيابة العامة ما يعادل 403 شكاية، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابة العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي عدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، مؤكدا أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة. ومن خلال تحليل طبيعة المخالفات الانتخابية المسجلة على مستوى النيابات العامة، يلاحظ أن معظمها
1: تتعلق بجرائم الحق العام ارتكبت عادة في إطار الحملات الانتخابية من قبيل العنف وتبادل السب والشتم والمس بالحياة الخاصة. وسجل السيد العالمي أن ارتفاع عدد الجرائم التي ارتكبت عبر الوسائل الإلكترونية أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت مجموعة من الشكايات في هذا الباب كلها ترتبط بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، والتي تم فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات القضائية في حق مرتكبيها. أما فيما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين فقد كانت محدودة من ناحية العدد والمجال الجغرافي، حيث تم تسجيل 4 شكايات موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية ليغ الميم والفحصان جرا وسوق أربعاء الغرب. تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية، شكايتان تقرر حفظهما لانعدام ثبوت الفعل الجرمي وإثنتان لازالتا في طور البحث. وذكر السيد العالمي بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينظم بدقة في المادة 57 منها المسطرة المعتمدة للحصول على هذه النسخ من المحاضر، بحيث أن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بتسليم هذه النسخ لفائدة ممثلي المرشحين الذين يكونون حاضرين أثناء هذه المحاضر. إلى ملف آخر، لاحظ أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
1: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف الطلبة الشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروجة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي، والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد، ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و 22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار تعاون الأكاديمية. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة، مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية، ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
1: دوليا، خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم من الشأن اللغطني. يشكل معرض المنتجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
8: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدرنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
7: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي بإيميل شيل.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
10: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد دينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
11: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
9: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارك. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
9: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
0: مابراديو
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
12: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
3: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
13: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
14: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
3: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
15: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
16: نشرة إذاعية المفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. النيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق دائما، جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها، جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة الشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. هكذا رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات وصلت إلى 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2001 21 التي وصلت 1071 شكاية. وأوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحياتها الدستورية تلقت النيابة العامة ما يعادل 403 شكاية، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابة العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي عدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، مؤكدا أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة. ومن خلال تحليل طبيعة المخالفات الانتخابية المسجلة على مستوى النيابات العامة، يلاحظ أن معظمها يتعلق بجرائم الحق العام ارتكبت عادة في إطار الحملات الانتخابية من قبيل العنف وتبادل السب والشتم والمس بالحياة الخاصة. وسجل السيد العالمي أن ارتفاع عدد الجرائم التي ارتكبت عبر الوسائل الإلكترونية أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت مجموعة من الشكايات في هذا الباب كلها ترتبط بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، والتي تم فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات القضائية في حق مرتكبيها. أما فيما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين فقد كانت محدودة من ناحية العدد والمجال الجغرافي، حيث تم تسجيل 4 شكايات موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية ليغ الميم والفحصان جرا وسوق أربعاء الغرب. تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية، شكايتان تقرر حفظهما لانعدام ثبوت الفعل الجرمي واثنتان لا زالتا في طور البحث. وذكر السيد العالمي بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينظم بدقة في المادة 57 منها المسطرة المعتمدة للحصول على هذه النسخ من المحاضر، بحيث أن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بتسليم هذه النسخ لفائدة ممثلي المرشحين الذين يكونون حاضرين أثناء هذه المحاضر. إلى ملف آخر، لاحظ أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
6: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة شاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو رجاء.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروجة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجة إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار تعاون الأكاديمية. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
6: دوليا خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكن وممتلكتها حرية التصرف فيها. اللحظة عودة وإياكم إلى الشأن اللغاتني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدل في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
17: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
18: هذا إنجاز تاريخي حقه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا والمدرب.
19: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسيتاسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
20: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه، عندنا الكره، البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
2: هاد لا ليكسبوزيسيون كتكلم على مسير الصوره الشخصيه من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقه اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
1: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
5: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
6: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
4: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم
4: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
7: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضع القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه، لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
8: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
4: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنيبال.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو
3: نشرة الأخبار على ماب راديو،
9: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية. النيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق، دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها، جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة الشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. أكد رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات وصلت إلى 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 التي وصلت 1071 شكاية. وأوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحياتها الدستورية تلقت النيابة العامة ما يعادل 403 شكاية، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابة العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي عدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية وأبرز أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، مؤكدا أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة. ومن خلال تحليل طبيعة المخالفات الانتخابية المسجلة على مستوى النيابات العامة، يلاحظ أن معظمها يتعلق بجرائم الحق العام ارتكبت عادة في إطار الحملات الانتخابية من قبيل العنف وتبادل السب والشتم والمس بالحياة الخاصة. وسجل السيد العالمي أن ارتفاع عدد الجرائم التي ارتكبت عبر الوسائل الإلكترونية، أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت مجموعة من الشكايات في هذا الباب كلها ترتبط بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، والتي تم فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات القضائية في حق مرتكبيها. أما فيما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين، فقد كانت محدودة من ناحية العدد والمجال الجغرافي، حيث تم تسجيل 4 شكايات موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية ليجل ميم والفحصان جرا وسوق أربعاء الغرب. تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية.

0: منتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة شاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروجة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و 22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة والنتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
0: دوليا خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمالية.

0: شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم من الشأن اللغطني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنية الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيين الصحة.
3: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
2: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل إنغمي سن قماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
2: في مدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم.
2: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
5: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
2: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
6: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
7: أنا جد فرحانة لأن ما كنت استحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
2: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منه.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
4: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. النيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق، دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها، جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة الشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. أكد رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات وصلت إلى 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 التي وصلت 1071 شكاية. وأوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحياتها الدستورية تلقت النيابة العامة ما يعادل 403 شكاية، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابة العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي عدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، مؤكدا أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة. ومن خلال تحليل طبيعة المخالفات الانتخابية المسجلة على مستوى النيابات العامة يلاحظ أن معظمها تتعلق بجرائم الحق العام ارتكبت عادة في إطار الحملات الانتخابية من قبيل العنف وتبادل السب والشتم والمس بالحياة الخاصة. وسجل السيد العالمي أن ارتفاع عدد الجرائم التي ارتكبت عبر الوسائل الإلكترونية أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت مجموعة من الشكايات في هذا الباب كلها ترتبط بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة والتي تم فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات القضائية في حق مرتكبيها. أما فيما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين فقد كانت محدودة من ناحية العدد والمجال الجغرافي، حيث تم تسجيل 4 شكايات موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية ليغلميم والفحصان جرا وسوق أربعاء الغرب. تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية، شكايتان تقرر حفظهما لانعدام ثبوت الفعل الجرمي واثنتان لازلتا في طور البحث. وذكر السيد
0: العالمي بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينظم بدقة في المادة 57 منها المسطرة المعتمدة للحصول على هذه النسخ من المحاضر، بحيث أن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بتسليم هذه النسخ لفائدة ممثلي المرشحين الذين يكونون حاضرين أثناء هذه المحاضر. إلى ملف آخر، لاحظ أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دولة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف الطلبة الشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروجة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف طلبة التشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و22 يوليوز للتبادل وتحسين تحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة، مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية، ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
0: دوليا، خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكن وممتلكتها حرية التصرف فيها. اللحظة، عودة وإياكم من الشأن اللغطاني. يشكل معرض المنتوجات المجلية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجلية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
10: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة. وإلى التفاصيل، وفي البداية، تعادل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة مع نظيره المالي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. هدف المنتخب المغربي سجله اللاعب أمير أبو حمدي في الدقيقة 37، وتندرج هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهرين وانبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. وإلى أخبار البطولة الوطنية الاحترافية التي تقص شريط منافسة الجولة الثانية بمباريات واعدة، وفي بدايتها مباراة المتعثرين الفتح الرياضي الرباطي وضيفه اتحاد أمل تيزنيت الباحثين عن أول فوز لهما هذا الموسم. وغير بعيد عن الرباط يستقبل وداد تمارا المتحفز بفوزه المهم في الجولة الأولى أمام الوداد الرياضي نظيره اتحاد التوارقة على الملعب الأولمبي، وتختتم الأمسية بدربي آخر وهذه المرة من شمال المملكة بين المغرب الرياضي التطواني ومضيفه اتحاد طنجة، وستستمر الإثارة يوم غد حين يرحل حامل لقب المغرب الفاسية نحو ملعب البشير بالمحمدية لمواجهة حسنية أكادير، وفي الجهة الأخرى يحل الكوكب المراكشي ضيفا على النادي الرياضي المكناسي، فيما يستضيف الدفاع الحسني الجديدي المتعثر في الجولة الأولى خصمه والوداد الرياضي الباحثي من جانبه عن تجاوز عثرة المباراة الافتتاحية. في خبر آخر، سلم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ملفات 14 ملعبا مرشحا لاستضافة مباريات بطولة يورو 2032 إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي من المقرر تنظيمها بشكل مشترك بين إيطاليا وتركيا. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أشار في بيان إلى أن يوفا سيباشر فحص الملفات المقدمة للتأكد من توافق الملاعب المرشحة مع المعايير والشروط المطلوبة لاستضافة منافسات البطولة، وأوضح أن الإعلان عن الملاعب الخمسة التي ستستضيف مباريات يورو 2032 في إيطاليا سيتم بعد اكتمال مراحل التقييم والتحقق من استيفائها للمعايير المطلوبة. يرتقب أن تستقطب الدورة 17 من مصرفي المغرب ماراثون الدار البيضاء المقررة يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري نحو 15,000 عداء وعداء في مختلف السباقات حسب ما أعلن عنه المنظمون بالدار البيضاء. وأوضح المنظمون خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم أبرز مستجدات هذه الدورة، أوضح أن العدد المرتقب للمشاركين يتوزع بين 12,000 عداء في نصف الماراثون و2200 عداء في الماراثون و800 مشارك في سباق التتابع موزعين على 200 فريق. والختم من ملاعب الكرة الصفراء، تغلب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني عالميا على البريطانية كاميرون نوري المصنف الأربعين بواقع 7-6-7-1-6-4 في الدورة الأول من دورة بكين لكرة المضرب ل 500 نقطة، ويتصدر زفيريف قائمة المصنفين في العاصمة الصينية في ظل غياب الإيطالي نيك سينير متصدر التصنيف العالمي وحامل لقب الدورة بسبب إصابة في الركبة اليمنى. وحقق زفيريف فوزه التاسع تواليا على نوري في 9 مواجهات بينهما على مستوى منافسات المحترفين، ليضرب موعدا في الدوري الثاني مع الأرجنتيني سيباستيان بايس المصنف 51 عالميا أو الصيني تشانغ جون تشانغ المصنف 250 عالميا. وبهذا نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم.
11: ومن ألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
12: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاوان باش نعرف بها السياح الأجانب.
13: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
11: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاف.
1: ماب راديو.
4: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية. النيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق، دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها، جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة الشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. أكد رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات وصلت إلى 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 التي وصلت 1071 شكاية. وأوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحياتها الدستورية تلقت النيابة العامة ما يعادل 403 شكاية، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابة العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي عدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، مؤكدا أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة. ومن خلال تحليل طبيعة المخالفات الانتخابية المسجلة على مستوى النيابات العامة يلاحظ أن معظمها يتعلق بجرائم الحق العام ارتكبت عادة في إطار الحملات الانتخابية من قبيل العنف وتبادل السب والشتم والمس بالحياة الخاصة. وسجل السيد العالمي أن ارتفاع عدد الجرائم التي ارتكبت عبر الوسائل الإلكترونية أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت مجموعة من الشكايات في هذا الباب كلها ترتبط بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، والتي تم فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات القضائية
0: القضائية في حق مرتكبيها. أما فيما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين فقد كانت محدودة من ناحية العدد والمجال الجغرافي، حيث تم تسجيل 4 شكايات موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية ليجل ميم والفحصان جرا وسوق أربعاء الغرب. تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية، شكايتان تقرر حفظهما لانعدام ثبوت الفعل الجرمي وإثنتان لازلتا في طور البحث. وذكر السيد العالمي بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينظم بدقة في المادة 57 منها المسطرة المعتمدة للحصول على هذه النسخ من المحاضر، بحيث أن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بتسليم هذه النسخ لفائدة ممثلي المرشحين الذين يكونون حاضرين أثناء هذه المحاضر. إلى ملف آخر، لاحظ أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لا سيما بوجود 1.5 مليار نسمة و60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف الطلبة الشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروجا أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و 22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار تعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة، مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية، ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
0: دوليا، خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي 3 جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم من الشأن اللغطني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
14: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
16: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. جميل أن العالم اليوم كيحتفل باليوم الدولي للعنف، وهي قيمة إنسانية عظيمة ونبيلة، لأن عندها علاقة بطريقة تعامل الأفراد فيما بينهم وبطبيعة العلاقات اللي كتنشأ داخل الأسرة والمدرسة والجامعة ومكان العمل وفي الفضاء العام. ما كيهمش السياق والظروف اللي جا فيه هذا الاحتفال، لكن اللي كيهم هو أنه كيحمل رسالة إنسانية عميقة جدا، مفادها القضاء على العنف بكل الطرق الممكنة، خاصة من خلال التعليم والتوعية العامة وترسيخ ثقافة السلم والتسامح والتفاهم. فلا عنف ماشي فقط غياب الاعتداء الجسدي، وإنما هو مجموعة واسعة من السلوكيات اللي خاصنا كأفراد نتحلو بها، وهي كتقوم على ضبط الانفعالات والحوار والتفاهم والقدرة على إدارة الاختلاف، حتى يصبح العنف ثقافة اجتماعية وسلوك يومي. والسلوك الاجتماعي مهم لكونه كيعكس الطريقة اللي كيتفاعل بها الفرد مع الآخرين ومع القواعد ومع القيم السائدة في المجتمع. فالإنسان كيعيش في محيط كيتأثر به باستمرار، فيه الأسرة والمدرسة والأصدقاء وشبكة التواصل الاجتماعي. لذلك السلوك العنيف أو العدواني كيكون في بعض الحالات نتيجة تعلم أنماط معينة من التعامل، كما يمكن للسلوك المتسامح والتعاوني ينتقل بدوره من فرد لآخر ومن جيل لآخر. والأسرة كتعد المجال الأول اللي تتكون فيها أساليب التواصل وحل الخلافات، ومن اللي كتقوم العلاقات الأسرية على الحوار والاستماع المتبادل كيكون أفرادها متصالحين مع نفسهم، وكتكون عند الأبناء تدريجيا القدرة على التعبير على الغضب والفرح والاحتياجات بطريقة غير مؤذية. أما من اللي كيصبح الصراخ أو الإهانة أو العنف وسيلة معتادة لحل المشاكل، كيتعلموا الأبناء أن القوة هي الطريقة الطبيعية والأكثر نجاعة للتعامل مع الاختلاف وحل المشاكل والتعبير على الغضب. لذلك الوقاية من العنف كتبدأ بدرجة كبيرة من البيئة الأسرية من خلال التربية على الحوار ورسم حدود واضحة بين الأم والأب والكبير والصغير. ودائما وأبدا غنرجعوا للمؤسسة التعليمية، لأنها كتعلم وكتربي على قيم ممكن ما يتمش استيعابها بشكل جيد عند الطفل في البيت. لذلك عندها وظيفة أساسية في بناء السلوك اللا عنفي وفي غرس الأساليب الناجعة للتربية والاستقامة والسلام النفسي من خلال الدروس والعبر اللي عندها تأثير في التنشئة الاجتماعية، واكتساب مهارات التواصل بهدوء وحكمة، ومن خلال أيضا تعامل مع ظواهر بحال التنمر والإقصاء الاجتماعي والسخرية من الآخرين والعنف اللفظي بشكل جيد واحترافي. فهاد التربية أكيد كتخلي آثار نفسية واجتماعية عميقة عند التلاميذ حتى كيكبروا، وكتساهم في خلق بيئة كيسودها الأمان والثقة. ومن الجوانب المهمة كذلك العلاقة باللاعنف والقدرة على إدارة الغضب. فالغضب في حد ذاته انفعال إنساني طبيعي ولا يمثل مشكلة أساسية كبيرة، وإنما المشكلة كتكون في الطريقة اللي كيتم التعبير بها عليه من اللي كيتحول للسب أو تهديد أو الاعتداء. بينما يمكن الفرد يعبر على الاستياء دياله من خلال الحوار أو الانسحاب المؤقت من الموقف أو طلب المساعدة أو إعادة مناقشة المشكلة في وقت كيكون ملائم أكثر. لذلك حتى تعزيز مهارات الذكاء العاطفي والتواصل غير العنيف يمكن يساهموا في الحد من السلوكيات العدوانية. والفضاء الرقمي أيضا أصبح جزء أساسي من الحياة الاجتماعية، وهذه حقيقة، وهو اللي يجعل مفهوم اللاعنف كيمتد لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإساءة اللفظية والتنمر ونشر الشائعات والتشهير والتحريض على الكراهية والتمييز. وهذه كلها أشكال من السلوك العنيف المؤذي حتى ولو أنه ماشي اعتداء جسدي مباشر. وكيطرح هذا الواقع تحدي جديد كيتمثل في ضرورة بناء أخلاقيات للتواصل الرقمي كتقوم على احترام الخصوصية والتحقق من المعلومات وتجنب الإهانة والوعي بعواقب الكلمات والصور اللي كيتم نشرها. فكم من شاب أو شابة انتحروا بسبب العنف الرقمي لأنهم ما استحملوش. من جانب آخر، نشر ثقافة اللاعنف هي ثقافة فيها سلم وتفاهم وتفهم، وماشي كتعني إلغاء الاختلاف أو مطالبة الأفراد بالتخلي على مواقفهم وأرائهم بالغضب والعنف. فالأسرة الصحية هي اللي كتسمح بتعدد الآراء ووجهات النظر مع وجود قواعد كتحكم التعبير عليها في حدود المعقول، وكيصبح الحوار وسيلة أساسية من اللي كيكون الاختلاف حاضر، لأنه كيسمح للأفراد بفهم مواقف بعضهم البعض والبحث على حلول مشتركة والتقليل من احتمالات تحول الخلاف إلى صراع عنيف وربما قطيعة. فبناء مجتمع أقل عنف كيبدأ من أسرة كتستبعد استعمال العنف حل مشاكلها وأيضا من المؤسسات التعليمية اللي كتبان فيها مظاهر العنف بين التلاميذ لأنهم كيحملوه معهم من البيت، وخاص المربيين يبحثوا على طرق كيفاش يحاربوه لأنهم كيتقاسموا المسؤولية مع أولياء الأمور. وأيضا كيحتاج لمساهمة المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية اللي عندهم تأثير إيجابي على الناشئة وإمكانيات للاهتمام بالوقاية من العنف من خلال التربية على المواطنة وتعزيز الثقة وتشجيع التعاون وتوفير أيضا آليات فعالة لمعالجة الخلافات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو،
2: نشرة إذاعية المفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. النيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق، دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها، جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة الشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. أكد رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات وصلت إلى 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 التي وصلت 1071 شكاية. وأوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحياتها الدستورية تلقت النيابة العامة ما يعادل 403 شكاية، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابة العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي عدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية وأبرز أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، مؤكدا أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة. ومن خلال تحليل طبيعة المخالفات الانتخابية المسجلة على مستوى النيابات العامة، يلاحظ أن معظمها يتعلق بجرائم الحق العام ارتكبت عادة في إطار الحملات الانتخابية من قبيل العنف وتبادل السب والشتم والمس بالحياة الخاصة. وسجل السيد العالمي أن ارتفاع عدد الجرائم التي ارتكبت عبر الوسائل الإلكترونية، أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت مجموعة من الشكايات في هذا الباب كلها ترتبط بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، والتي تم فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات القضائية في حق مرتكبيها. أما فيما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين، فقد كانت محدودة من ناحية العدد والمجال الجغرافي، حيث تم تسجيل 4 شكايات موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية ليغ الميم والفحصان جرا وسوق أربعاء الغرب. تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية، شكايتان تقرر حفظهما لانعدام ثبوت الفعل الجرمي، واثنتان لا زالتا في طور البحث. وذكر السيد العالمي بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينظم بدقة في المادة 57 منها المسطرة المعتمدة للحصول على هذه النسخ من المحاضر، بحيث أن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بتسليم هذه النسخ لفائدة ممثلي المرشحين الذين يكونون حاضرين أثناء هذه المحاضر. إلى ملف آخر، اللحظة أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها.

0: أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الأفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
1: أكد سفير المملكة المغربية في إنجامينا عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة في إنجامينا على شرف طلبة شاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس برجاء.
0: أكد سفير المملكة المغربية في إنجامينا عبد اللطيف الروجا أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة في إنجامينا على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في إنجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن طلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
1: دوليا خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم من الشأن الوطني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم

0: لتسويقها والتعريف بها. في الرياضة وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم.
4: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
5: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
4: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم
4: بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
7: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
8: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
6: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو،
9: نشرة إذاعية مفصلة. أهلاً ومرحباً بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. النيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة.
0: في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق دائما، جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها، جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة الشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. أكد رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات وصلت إلى 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 التي وصلت 1071 شكاية. وأوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحياتها الدستورية تلقت النيابة العامة ما يعادل 403 شكاية، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابة العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي عدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، مؤكدا أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة. ومن خلال تحليل طبيعة المخالفات الانتخابية المسجلة على مستوى النيابات العامة، يلاحظ أن معظمها يتعلق بجرائم الحق العام ارتكبت عادة في إطار الحملات الانتخابية من قبيل العنف وتبادل السب والشتم والمس بالحياة الخاصة. وسجل السيد العالمي أن ارتفاع عدد الجرائم التي ارتكبت عبر الوسائل الإلكترونية أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت مجموعة من الشكايات في هذا الباب كلها ترتبط بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، والتي تم فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات القضائية في حق مرتكبيها. أما فيما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين فقد كانت محدودة من ناحية العدد والمجال الجغرافي، حيث تم تسجيل 4 شكايات موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية ليغ الميم والفحصان جرا وسوق أربعاء الغرب، تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية، شكايتان تقرر حفظهما لانعدام ثبوت الفعل الجرمي واثنتان لازالتا في طور البحث. وذكر السيد العالمي بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينظم بدقة في المادة 57 منها المسطرة المعتمدة للحصول على هذه النسخ من المحاضر، بحيث أن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بتسليم هذه النسخ لفائدة ممثلي المرشحين الذين يكونون حاضرين أثناء هذه المحاضر. إلى ملف آخر اللحظة، أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دولة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف الطلبة الشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروجة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
0: دوليا، خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم إلى الشأن اللغتاني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين أصوات كنسمعوها وأصوات وراها حكاية طويلة ديال الصنعة والإبداع. من بين هاد الحكايات حكاية آلة كتخرج من بين يدي الحرفي باش تولي من بعد اللغة كتتكلم بلا كلمات. غادي نكتشفوا معكم أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم خالد شهاب. المعلم خالد، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
12: هاد الحرفة تعلمتها من والدي، حيت الوالد ديالي كان في هاد المجال ديال الآلات الموسيقية وخديت من عنده تجارب كثيرة اللي ساعدتني في المجال المهني ديالي وحبيت هاد الحرفة. السن ديال تقريبا كنت نجي من المدرسة قول السن ديال 12 سنة، وكنت نمشي عند الوالد المحل ديالو تنتعلم شوية نتسخر. بقيت شوية وشوية تخرج من المدرسة ودخلت هاد الحرفة اللي عطتني كرامة ديالي.
11: معلم خالد، ما بين أول لمسة وآخر تفصيل كتدوز الآلة مراحل مختلفة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها الآلة حتى كتولي واجدة؟
12: كاين بزاف الالات الموسيقيه المغربيه، كاين البندير، كاين اللوتار، كاين الهجوز، كاين بزاف ديال الالات. مثلا ناخذ اللوتار، تنجيبوا طرف ديال الشجره تنطرسوا عليه الجبح اللي بغينا نخدموه، تنحفروه تنقادوه تنصوبوا لامونش وتركبوا لامونش وتنقلبوا على الجلد وترطبوا الجلد وتنجلدوا الاله ورتبوا لها المسائل ديالها وتتولي جاهزه للعزف. اما بالنسبه للبندير تاهو تناخذوا العود ناخذوا الجلد، وخا بدات يمشي هاد البندير ديال الجلد ما بقاش ولا دابا بندير ديال البلاستيك، ولكن ديما تنبقاو نحافظوا على الالات ديالنا القديمه، حيت الا ما حافظتيش على الالات القديمه حتى الجديده ما غاتكونش عندها واحد الطعم، حيت اصلا الجديده مبنيه على القديمه.
11: ولكن معلم وسط هذا المسار كاينه مرحله كتحتاج تركيز كبير، حيث ادق التفاصيل كتفرق واي خطا يقدر ياثر على النتيجه النهائيه. في هذه المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وشنو اللي كيخليها دقيقه لهذه الدرجه؟
13: اول مرحله هي فاش تبغي تحط لاموس ديال الاله فين تتعزف، هي خصها تجي جيست، هذيك هي المرحله الصعيبه كاع، هي الحطه ديال لاموس ديال الاله. الا تحطات لاموس جيست فاش يجي الفنان مش بقاش عنده المشكل، حيت كل فنان عنده المساوية ديالو، حيت الآلات كل واحد وكيفاش تيساوي الآلة ديالو، كاين اللي تيساوي طالعة وكاين اللي تيساوي هابطة. انت ما تقدرش تحكم على انت اللي صوبتي الآلة هو اللي غيعزف عليها.
11: بارك الله عليك معلم. من بعد ما كتكمل الآلة كتجي اللحظة اللي كتنتظرها كل هالتفاصيل، اللحظة كيتولد فيها الصوت مع أول عزف، كيتحرك الاهتزاز داخل الآلة وكيخرج بشكل نغمة باش يتحول لعمل يدوي إلى موسيقى كتسمعها الأذن وتحس بها الروح. ولكن كيفاش بالضبط كيتولد هاد الصوت من داخل الآلة وشنو الدور اللي كتلعبو طريقة السرعة في الجودة ديالو؟
13: بالنسبة للوتار ولا أي آلة، الصوت تمشي على حساب العبار اللي تدير انت، حيت دابا الموسيقى كاين الالات تبغي تخرجها فيها الصوت باس، وكاين الالات تبغي تخرج فيها الصوت ايجي، وكاين الالات تبغي تخرج فيها الصوت ليكو. انت العبار اللي تتحط، الخشب تبقى عادي، اي خشب يعطيك صوت، عصا تعطيك صوت.
11: المعلم نمرو حاليا للشكل. الشكل عنده حكايه بوحده، كل اله عندها ملامحها وتفاصيلها اللي كتجمع بين الجماليه والوظيفه وبين روح الصنعه وبصمه الحرفي. بالنسبه للتصميم، منين كتجيكم فكره واش كتفضلوا تحافظوا على الشكل التقليدي ولا كتدخلوا عليه لمسات جديده؟
13: بالنسبه لهاد الالات اللي تتشوفي مورايا انا ديال الجليج المغربي والرايه المغربيه، دخلنا فيهم شويه ديال الذكاء الاصطناعي، تتعطي الروبوت يصوب لك الجليج اللي بغيتي في واحد التوب تدي نتايا تيصوبوا لك، باش انت تعطي الصوره ديال هاد الاله وتبين التراث ديال هاد الاله، وباش تعرف ان هاد الاله جايه من المغرب، حيت عندنا حنا الجليج الحمد لله عندنا بزاف ديال الحرف التقليديه.
11: كسؤال ما قبل الاخير، اليوم بقى هاد الحرفه ما مرتبطش غير بالايادي اللي حافظت على الاسرار ديالها، ولكن حتى بالجيل الجديد اللي يقدر يتعلمها ويطورها ويحملها للمستقبل. واش كتشوفوا ان شباب اليوم مهتمين بتعلم هاد الحرفه وشنو خاص يدار باش يقربوا منها اكثر؟
13: ديما كاين الامل. كاين الشباب اللي بغى يتعلم، هذاك الشباب اللي تيجي مثلا عندي انا يبغى يتعلم، انا تندير لي واحد الحافز تنقول لي جي غنعلمك وندي لك الواجب ديالك، نحبو في ديك الخدمه، جيو الحرفه ديالنا والصناعه التقليديه ديالنا راه هي المستقبل.
11: المعلم، قبل ما نختموا الحلقه ديالنا، لكل حرفه كلمه اخيره كتستاهل انها تسمع، كلمه من المعلم اللي اختار يخلي من يديه امتداد لهذه الصناعه. شنو كتعني لك هذه الصناعه؟ هذه
13: الحياه، صناعه الالات الموسيقى بالنسبه لي الحياه، هي الهوايه المفضله عندي انا، بالنسبه لي ماشي حرفه، انا هوايه.
11: شكرا لك معلم خالد على هذه المعطيات وعلى هذه المعلومات الجميله اللي عطيتينا. من قطعه خشب كتبدا الحكايه، ومن يد الحرفي كيتولد الصوت، هكذا كتستمر الحرفه، يد كتعلم، يد كتبدع، ونغمه كتنتقل من جيل لجيل. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقه جايه من برنامجكم الاسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
14: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو،
9: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. النيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق، دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها، جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة الشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. أكد رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات وصلت إلى 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 التي وصلت 1071 شكاية. وأوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحياتها الدستورية تلقت النيابة العامة ما يعادل 403 شكاية، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابة العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي عدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، مؤكدا أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة. ومن خلال تحليل طبيعة المخالفات الانتخابية المسجلة على مستوى النيابات العامة يلاحظ أن معظمها تتعلق بجرائم الحق العام ارتكبت عادة في إطار الحملات الانتخابية من قبيل العنف وتبادل السب والشتم والمس بالحياة الخاصة. وسجل السيد العالمي أن ارتفاع عدد الجرائم التي ارتكبت عبر الوسائل الإلكترونية أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت مجموعة من الشكايات في هذا الباب كلها ترتبط بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، والتي تم فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات القضائية في حق مرتكبيها. أما فيما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين فقد كانت محدودة من ناحية العدد والمجال الجغرافي، حيث تم تسجيل 4 شكايات موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية ليجل ميم والفحصان جرا وسوق أربعاء الغرب. تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية، شكايتان تقرر حفظهما لانعدام ثبوت الفعل الجرمي واثنتان لازلتا في طور البحث. وذكر السيد العالمي
0: العالمي بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينظم بدقة في المادة 57 منها المسطرة المعتمدة للحصول على هذه النسخ من المحاضر، بحيث أن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بتسليم هذه النسخ لفائدة ممثلي المرشحين الذين يكونون حاضرين أثناء هذه المحاضر. إلى ملف آخر، لاحظ أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لا سيما بوجود 1.5 مليار نسمة و60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف الطلبة التشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروجا أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف طلبة التشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و22 يوليوز للتبادل وتحسين تحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار تعاون الأكاديمية. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة، مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية، ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
0: دوليا، خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم إلى الشأن الوطني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا و323 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعاً بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم، كما تم إنجاز 14 مشروعاً بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
16: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
15: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهرة الانطلاق البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
17: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهاز العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
15: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
14: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
9: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. النيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق، دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها، جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة الشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. أكد رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات وصلت إلى 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 التي وصلت 1071 شكاية. وأوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحياتها الدستورية تلقت النيابة العامة ما يعادل 403 شكاية، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابة العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي عدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، مؤكدا أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة. ومن خلال تحليل طبيعة المخالفات الانتخابية المسجلة على مستوى النيابات العامة يلاحظ أن معظمها
0: تتعلق بجرائم الحق العام ارتكبت عادة في إطار الحملات الانتخابية من قبيل العنف وتبادل السب والشتم والمس بالحياة الخاصة. وسجل السيد العالمي أن ارتفاع عدد الجرائم التي ارتكبت عبر الوسائل الإلكترونية أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت مجموعة من الشكايات في هذا الباب كلها ترتبط بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، والتي تم فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات القضائية في حق مرتكبيها. أما فيما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين فقد كانت محدودة من ناحية العدد والمجال الجغرافي، حيث تم تسجيل 4 شكايات موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية ليجل ميم والفحصان جرا وسوق أربعاء الغرب. تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية، شكايتان تقرر حفظهما لانعدام ثبوت الفعل الجرمي واثنتان لازالتا في طور البحث. وذكر السيد العالمي بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينظم بدقة في المادة 57 منها المسطرة المعتمدة للحصول على هذه النسخ من المحاضر، بحيث أن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بتسليم هذه النسخ لفائدة ممثلي المرشحين الذين يكونون حاضرين أثناء هذه المحاضر. إلى ملف آخر، اللحظة أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية

0: لاسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
1: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة شاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو رجاء.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروجا أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
1: دوليا خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكن وممتلكتها حرية التصرف فيها. اللحظة عودة وإياكم إلى الشأن الوطني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدل في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028.

0: شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون، الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
3: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
2: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
5: ألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
6: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شفشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
7: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات شكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
5: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
9: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدرنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
8: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي بإيميل شيل.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
4: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو،
10: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية. النيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق دائما، جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها جددت تشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة تشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن تشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. هكذا رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات وصلت إلى 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 التي وصلت 1071 شكاية. وأوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحياتها الدستورية تلقت النيابة العامة ما يعادل 403 شكاية، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابة العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي عدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، مؤكدا أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة. ومن خلال تحليل طبيعة المخالفات الانتخابية المسجلة على مستوى النيابات العامة يلاحظ أن معظمها يتعلق بجرائم الحق العام ارتكبت عادة في إطار الحملات الانتخابية من قبيل العنف وتبادل السب والشتم والمس بالحياة الخاصة. وسجل السيد العالمي أن ارتفاع عدد الجرائم التي ارتكبت عبر الوسائل الإلكترونية أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت مجموعة من الشكايات في هذا الباب كلها ترتبط بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، والتي تم فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات القضائية في حق مرتكبيها. أما فيما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين فقد كانت محدودة من ناحية العدد والمجال الجغرافي، حيث تم تسجيل 4 شكايات موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية ليغ الميم والفحصان جرا وسوق ربيع الغرب. تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية، شكايتان تقرر حفظهما لانعدام ثبوت الفعل الجرمي واثنتان لازالتا في طور البحث. وذكر السيد العالمي بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينظم بدقة في المادة 57 منها المسطرة المعتمدة للحصول على هذه النسخ من المحاضر، بحيث أن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بتسليم هذه النسخ لفائدة ممثلي المرشحين الذين يكونون حاضرين أثناء هذه المحاضر. إلى ملف آخر، لاحظ أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
11: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دولة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من ضمن المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية لاسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
0: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف الطلبة الشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو رجاء.
11: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروجة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و 22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة والنتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
0: دوليا خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي 3 جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم من الشأن الوطني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
12: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة وإلى التفاصيل. وفي البداية، تعادل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة مع نظيره المالية بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. هدف المنتخب المغربي سجله اللاعب أمير أبو حمدي في الدقيقة 37، وتندرج هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهرين وانبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. وإلى أخبار البطولة الوطنية الاحترافية التي تقص شريط منافسة الجولة الثانية بمباريات واعدة، وفي بدايتها مباراة المتعثرين الفتح الرياضي الرباطي وضيفه اتحاد أمل تيزنيت الباحثين عن أول فوز لهما هذا الموسم. وغير بعيد عن الرباط يستقبل وداد تمارا المتحفز بفوزه المهم في الجولة الأولى أمام الوداد الرياضي نظيره اتحاد تورقة على الملعب الأولمبي. وتختتم الأمسية بديربي آخر، وهذه المرة من شمال المملكة بين المغرب الرياضي التطواني ومضيفه اتحاد طنجة، وستستمر الإثارة يوم غد حين يرحل حامل لقب المغرب الفاسي نحو ملعب البشير بالمحمدية لمواجهة حسنية أكادير. وفي الجهة الأخرى يحل الكوكب المراكشي ضيفا على النادي الرياضي المكناسي فيما يستضيف والدفاع الحسني الجديدي المتعثر في الجولة الأولى خصمه الوداد الرياضي الباحث من جانبه عن تجاوز عثرة المباراة الافتتاحية. في خبر آخر، سلم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ملفات 14 ملعبا مرشحا لاستضافة مباريات بطولة يورو 2032 إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي من المقرر تنظيمها بشكل مشترك بين إيطاليا وتركيا. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أشار في بيان إلى أن يوفا سيباشر فحص الملفات المقدمة للتأكد من توافق بقية الملاعب المرشحة مع المعايير والشروط المطلوبة لاستضافة منافسات البطولة. وأوضح أن الإعلان عن الملاعب الخمسة التي ستستضيف مباريات يورو 2032 في إيطاليا سيتم بعد اكتمال مراحل التقييم والتحقق من استيفائها للمعايير المطلوبة. يرتقب أن تستقطب الدورة 17 من مصرفي المغرب ماراثون الدار البيضاء المقررة يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري نحو 15,000 عداء وعداء في مختلف السباقات حسب ما أعلن عنه المنظمون بالدار البيضاء. وأوضح المنظمون خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم أبرز مستجدات هذه الدورة، أوضح أن العدد المرتقب للمشاركين يتوزع بين 12,000 عداء في نصف الماراثون و2200 عداء في الماراثون و800 مشارك في سباقي التتابع موزعين على 200 فريق. والختم من ملاعب الكرة الصفراء، تغلب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني عالميا على البريطانية كاميرون نوري المصنف الأربعين بواقع 7-6 7-1 و6-4 في الدورة الأول من دورة بكين لكرة المضرب ل 500 نقطة. ويتصدر زفيريف قائمة المصنفين في العاصمة الصينية في ظل غياب الإيطالية نيك سينير متصدرة التصنيف العالمي وحامل لقب الدورة بسبب إصابة في الركبة اليمنى. وحقق زفيريف فوزه التاسع تواليا على نوري في 9 مواجهات بينهما على مستوى منافسات المحترفين ليضرب موعدا في الدور الثاني مع الأرجنتيني سيباستيان بايس المصنف 51 عالميا أو الصيني تشانغ جون تشانغ المصنف 250 عالميا. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو،
13: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو،
14: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية. النيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل.
0: وفي نفس السياق دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي وذائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة الشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. أكد رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات وصلت إلى 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 التي وصلت 1071 شكاية. وأوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحياتها الدستورية تلقت النيابة العامة ما يعادل 403 شكاية، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابة العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي عدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، مؤكدا أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة. ومن خلال تحليل طبيعة المخالفات الانتخابية المسجلة على مستوى النيابات العامة يلاحظ أن معظمها يتعلق بجرائم الحق العام ارتكبت عادة في إطار الحملات الانتخابية من قبيل العنف وتبادل السب والشتم والمس بالحياة الخاصة. وسجل السيد العالمي أن ارتفاع عدد الجرائم التي ارتكبت عبر الوسائل الإلكترونية أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت مجموعة من الشكايات في هذا الباب كلها ترتبط بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، والتي تم فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات القضائية في حق مرتكبيها. أما فيما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين فقد كانت محدودة من ناحية العدد والمجال الجغرافي، حيث تم تسجيل 4 شكايات موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية ليغ الميم والفحصان جرا وسوق أربعاء الغرب. تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية، شكايتان تقرر حفظهما لانعدام ثبوت الفعل الجرمي واثنتان لازالتا في طور البحث. وذكر السيد العالمي بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينظم بدقة في المادة 57 منها المسطرة المعتمدة للحصول على هذه النسخ من المحاضر، بحيث أن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بتسليم هذه النسخ لفائدة ممثلي المرشحين الذين يكونون حاضرين أثناء هذه المحاضر. إلى ملف آخر، لحظة أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
11: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
15: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة شاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو رجاء.
11: أكد سفير المملكة المغربية فنجامين عبد اللطيف الروجة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامين على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و 22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة والنتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
15: دوليا خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي 3 جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم من الشأنية الوطني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: أول إذاعة إخبارية 100%
8: من قلبي إيميل شيل. انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
9: كنستهدفوا فهاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتروح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
8: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي بإيميل شيل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
16: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
17: في هذا الإطار يعني الرغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
18: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة.
5: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة تأسيسا في القنص السياحية، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش آسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
19: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
2: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 55,900. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
20: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
21: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
2: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
1: ماب
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على
1: ماب راديو.
13: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو،
22: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. النيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية
15: وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. وفي نفس السياق دائما، جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها، جددت الشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة الشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. هكذا رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات وصلت إلى 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 التي وصلت 1071 شكاية. وأوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحياتها الدستورية تلقت النيابة العامة ما يعادل 403 شكاية، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابة العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي عدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، مؤكدا أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة. ومن خلال تحليل طبيعة المخالفات الانتخابية المسجلة على مستوى النيابات العامة، يلاحظ أن معظمها يتعلق بجرائم الحق العام ارتكبت عادة في إطار الحملات الانتخابية من قبيل العنف وتبادل السب والشتم والمس بالحياة الخاصة. وسجل السيد العالمي أن ارتفاع عدد الجرائم التي ارتكبت عبر الوسائل الإلكترونية أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت مجموعة من الشكايات في هذا الباب كلها ترتبط بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، والتي تم فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات القضائية في حق مرتكبيها. أما فيما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين فقد كانت محدودة من ناحية العدد والمجال الجغرافي، حيث تم تسجيل 4 شكايات موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية ليغ الميم والفحصان جرا وسوق أربعاء الغرب، تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية، شكايتان تقرر حفظهما لانعدام ثبوت الفعل الجرمي واثنتان لازالتا في طور البحث. وذكر السيد العالمي بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينظم بدقة في المادة 57 منها المسطرة المعتمدة للحصول على هذه النسخ من المحاضر، بحيث أن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بتسليم هذه النسخ لفائدة ممثلي المرشحين الذين يكونون حاضرين أثناء هذه المحاضر. إلى ملف آخر، لاحظ أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
11: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دولة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية لاسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
3: أكد

0: على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز شراكة بين البلدين. كما أشار السيد دروجة إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار التعاون الأكاديمي. كما لفت الدبلوماسي إلى أن الطلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
1: دوليا، خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم إلى الشأن اللغطني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
5: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدرنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
4: هو نشاط يشكل مناسبة

0: إبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، إنغمس نمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تنونت، قوسكزين إنغمسن، ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: بواقب برواح بالرباط افتتح معرض بخيلود إفيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون، الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
3: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
2: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو،
5: نشرة إذاعية مفصلة. أهلاً ومرحباً بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. النيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة الشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. في أولى الملفات، جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في نفس السياق دائما جددت السلفادور بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة السلفادور أبرزت في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. الدبلوماسية أضافت أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها جددت تشيلي بنيويورك تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. ممثلة تشيلي قالت أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة إن تشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. هكذا رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات وصلت إلى 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 التي وصلت 1071 شكاية. وأوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحياتها الدستورية تلقت النيابة العامة ما يعادل 403 شكاية، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابة العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي عدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، مؤكدا أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة. ومن خلال تحليل طبيعة المخالفات الانتخابية المسجلة على مستوى النيابات العامة يلاحظ أن معظمها يتعلق بجرائم الحق العام ارتكبت عادة في إطار الحملات الانتخابية من قبيل العنف وتبادل السب والشتم والمس بالحياة الخاصة. وسجل السيد العالمي أن ارتفاع عدد الجرائم التي ارتكبت عبر الوسائل الإلكترونية أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت مجموعة من الشكايات في هذا الباب كلها ترتبط بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، والتي تم فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات القضائية في حق مرتكبيها. أما فيما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين فقد كانت محدودة من ناحية العدد والمجال الجغرافي، حيث تم تسجيل 4 شكايات موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية ليغ الميم والفحصان جرا وسوق أربعاء الغرب. تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية، شكايتان تقرر حفظهما لانعدام ثبوت الفعل الجرمي واثنتان لازالتا في طور البحث. وذكر السيد العالمي بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينظم بدقة في المادة 57 منها المسطرة المعتمدة للحصول على هذه النسخ من المحاضر، بحيث أن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بتسليم هذه النسخ لفائدة ممثلي المرشحين الذين يكونون حاضرين أثناء هذه المحاضر. إلى ملف آخر، لحظة أكد المندوب السامي للتخطيط شاكيب بن موسى خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال بالدار البيضاء، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. السيد بن موسى قال في افتتاح دولة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية لاسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة. وحسب السيد بن موسى فإن تحويل هذه المؤهلات إلى واقع يستلزم الوثوق في قدراتنا على التعبئة والعمل الجماعي ورسم مساراتنا التنموية الخاصة بدلا من سلك مسارات متبعة في الخارج.
5: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف طلبة شاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب لهذه السنة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. تقرير إلياس أبو رجاء.
6: أكد سفير المملكة المغربية فنجامينة عبد اللطيف الروجة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد. الدبلوماسي المغربي أبرز خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة فنجامينة على شرف طلبة تشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجا إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. وأوضح أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول في نجامينا خلال الفترة الممتدة بين 20 و22 يوليوز للتبادل وتحديد الفرص القائمة ونتائج المحققة في إطار تعاون الأكاديمية. كما لفت الدبلوماسي إلى أن طلبة التشاديين يستفيدون بالمغرب من مجموعة واسعة من التكوينات في مجالات واعدة وتخصصات متميزة مبرزا من بينها علوم الهندسة وعلوم الإعلاميات والرقمنة وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية. ونوه من جهة أخرى بالنتائج المحققة في إطار تكوين الأطباء الاختصاصيين التشاديين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية ما يجعل المملكة الشريك الأول لتشاد في تكوين هذه الكفاءات.
5: دوليا خصصت الحكومة الشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لأزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال أغشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات واقعة في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد. ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكن وممتلكتها حرية التصرف فيها. لحظة عودة وإياكم إلى الشأن اللغتني. يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعية التقليدية المنظم ببوزمو المتواجد بإقليم ميدل في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. ويضم هذا المعرض مجموعة من المنتجات المجالية والصناعات التقليدية التي تمثل مناطق مختلفة بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تنوع المؤهلات الحرفية والمجالية ويساهم في دعم تسويقها والتعريف بها. في الرياضة وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. بلاغ للجنة ذكر أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين أصوات كنسمعوها وأصوات وراها حكاية طويلة ديال الصنعة والإبداع، ومن بين هاد الحكايات حكاية آلة كتخرج من بين يدي الحرفي باش تولي من بعد لغة كتتكلم بلا كلمات. غادي نكتشفوا معكم أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم خالد شهاب. المعلم خالد مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
8: هاد الحرفة تعلمتها من والدي، حيت الوالد ديالي كان في هاد المجال ديال الآلات الموسيقية وخديت من عنده تجارب كثيرة اللي ساعدتني في المجال المهني ديالي وحبيت هاد الحرفة. السن ديال تقريبا كنت نجي من المدرسه قول السن ديال 12 سنه وكنت نمشي عند الوالد المحل ديالو تنتعلم شويه نتسخر، بقيت شويه وشويه تخرج من المدرسه ودخلت هاد الحرفه اللي عطاتني كرامه ديالي.
7: معلم خالد، ما بين اول لمسه واخر تفصيل كدوز الاله مراحل مختلفه، شنو هي اهم المراحل اللي كدوز منها الاله حتى كتولي واجده؟
8: كاين بزاف الالات الموسيقيه المغربيه، كاين البندير، كاين الوتار، كاين الهجوز، كاين بزاف ديال الالات. مثلا ناخذ الوتار تنجيبو طرف ديال الشجره تنطرسو عليه الجبح اللي بغينا نخدموه تنحفروه تنقادوه تنصوبو لامونش وتركبو لامونش وتنقلبو على الجلد وترطبو الجلد وتنجلدو الاله وركبو لها المسائل ديالها وتتولي جاهزه للعزف. اما بالنسبه للبندير تاهو تناخذو العود ناخذو الجلد، واخا بدا تيمشي هاد البندير ديال الجلد مبقاش ولا دابا بندير ديال البلاستيك، ولكن ديما تنبقاو نحافظوا على الالات ديالنا القديمه، حيت الا ما حافظتيش على الالات القديمه حتى الجديده ما غاتكونش عندها واحد الطعم، حيت اصلا الجديده مبنيه على القديمه.
7: ولكن معلم، وسط هاد المسار كاينه مرحله كتحتاج تركيز كبير حيث ادق التفاصيل كتفرق واي خطا يقدر ياثر على النتيجه النهائيه. فهاد المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وشنو اللي كيخليها دقيقه لهالدرجه؟
8: اول مرحله هي فاش تبغي تحط لاموس ديال الآلة فين تتعزف، هي خصها تجي جيست، هذيك هي المرحله الصعيبه كاع، هي الحطه ديال لاموس ديال الآلة. الا تحطات لاموس جيست فاش يجي الفنان ما تبقاش عنده المشكل، حيت كل فنان عنده المساوية ديالو، الالات حيت الالات كل واحد كيفاش تيساوي الاله ديالو، كاين اللي تيساوي طالعه وكاين اللي تيساوي هابطه. انت ما تقدرش تحكم على انت اللي صوبتي الاله هو اللي غيعزف عليها.
7: تبارك الله عليك معلم. من بعد ما كتكمل الآلة كتجي اللحظة اللي كتنتظرها كلها التفاصيل، اللحظة كيتولد فيها الصوت مع أول عزف، كيتحرك الاهتزاز داخل الآلة وكيخرج بشكل نغمة باش يتحول العمل يدوي إلى موسيقى كتسمعها الأذن وتحس بها الروح. ولكن كيفاش بالضبط كيتولد هذا الصوت من داخل الآلة وشنو الدور اللي كتلعبه طريقة السرعة في الجودة دياله؟
8: بالنسبة للوتار ولا أي آلة، الصوت تمشي على حساب العبار اللي تدير أنت. حيت دابا الموسيقى كاين الالات تبغي تخرجها في الصوت باس، وكاين الالات تبغي تخرج فيها الصوت ايجي، وكاين الالات تبغي تخرج فيها الصوت ليكو. انت العبار اللي تتحط، الخشب تبقى عادي، اي خشب يعطيك صوت، عصا تعطيك صوت.
7: المعلم المرو حاليا للشكل، الشكل عنده حكايه بوحده، وكل اله عندها ملامحها وتفاصيلها اللي كتجمع بين الجماليه والوظيفه وبين روح الصنعه وبصمه الحرفي. بالنسبه للتصميم، منين كتجيكم الفكره؟ واش كتفضلوا تحافظوا على الشكل التقليدي ولا كتدخلوا عليه لمسات جديده؟
8: بالنسبه لهاد الالات اللي تتشوفي مورايا انا ديال الجليج المغربي والرايه المغربيه، دخلنا فيهم شويه ديال الذكاء الاصطناعي. تتعطي الروبوت يصوب لك الجليج اللي بغيتي في واحد التوب تدي نتايا تيصوبو لك، باش انت تعطي الصوره ديال هاد الاله وتبين التراث ديال هاد الاله، وباش تعرف ان هاد الاله جايه من المغرب. حيت عندنا حنا الجليج الحمد لله عندنا بزاف ديال الحرف التقليديه.
7: كسؤال ما قبل الاخير، اليوم بقى هاد الحرفه ما مرتبطش غير بالايادي اللي حافظت على الاسرار ديالها، ولكن حتى بالجيل الجديد اللي يقدر يتعلمها ويطورها ويحملها للمستقبل. واش كتشوفوا ان شباب اليوم مهتمين بتعلم هاد الحرفه؟ وشنو خاص يدار باش يقربوا منها اكثر؟
8: ديما كاين الامل، ديما كاين الامل. كاين الشباب اللي بغى يتعلم، هذاك الشباب اللي تيجي مثلا عندي انا يبغى يتعلم، انا تندير ليه واحد الحافز، تنقول له جي غنعلمك وندي لك الواجب ديالك، نحبو في ديك الخدمه. جيو، الحرفه ديالنا والصناعه التقليديه ديالنا راه هي المستقبل.
7: المعلم، قبل ما نختموا الحلقه ديالنا، لكل حرفه كلمه اخيره كتستاهل انها تسمع، كلمه من المعلم اللي اختار يخلي من يديه امتداد لها تصنعها. شنو كتعني لك هذه الصنعه؟ هذه
8: الحياه، صناعه الالات الموسيقى بالنسبه لي الحياه، هي الهوايه المفضله عندي. انا بالنسبه لي ماشي حرفه، انا هوايه.
7: شكرا لك المعلم خالد على هذه المعطيات وعلى هذه المعلومات الجميله اللي عطيتينا. من قطعه خشب كتبدا الحكايه، ومن يد الحرفي كيتولد الصوت. هكذا كتستمر الحرفه، يد كتعلم، يد كتبدا، ونغمه كتنتقل من جيل لجيل. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقه جايه من برنامجكم الاسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: ماب راديو،
3: ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: نشرة إذاعية المفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك.
2: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
6: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
5: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، ماب راديو،
3: ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
7: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلس التعاون الخليجية بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار إشغالية الدوراتية الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
8: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا الإعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة، يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها، ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا ياخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
7: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداده الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان والختامي لأشغالية الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاصية الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه، قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامي لأشغالية الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مساره بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريعية المنصرمة، أكد رئيس قطبية الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
9: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم والاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
7: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
7: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وقليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غرسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والنظور. جهويا، يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليمي ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسن نيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
11: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية خيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جماعة بوزمو وجماعة إيميل تشيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني، وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجية الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجية كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار، رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
7: في شأنية دولية، خصصت الحكومة التشيلية أزيادة من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيادة من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال أغشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمالي الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا في الميدان الرياضي، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنية الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
2: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
1: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرفها هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود إفيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون، الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
3: هاد لا ليكسبوزيسيون كتكلم على مسير الصوره الشخصيه من بعد ما كنبقاو حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقه اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
1: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد، بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
6: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
5: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي بإيميل شيل.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو
4: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
7: نشرة الأخبار أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجي تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورات الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
8: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026 وأيضا الإعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها، ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا يأخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
7: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداده الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاصية الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه، قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين وتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مساره بنائي المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريعية المنصرمة، أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
9: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
7: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد

0: تغطي البرد وهبات رياحنا اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غورسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والناظور. جهويا يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليمي ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسن نيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
1: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية أخيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جامعة بوزمو وجامعة إيميل تشيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجيات الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجيات كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
0: في شأن الدولي خصصت الحكومة التشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا في الميدان الرياضي وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنية الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
4: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر

0: المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
1: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرفها هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
1: بمدينة الصويرة، شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
3: ما برادو.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مارد.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجي تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورات الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
6: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا الإعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة، يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها. ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل، لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا ياخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
5: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين وتطلعات المشروع للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريع المنصرمة، أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
7: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال تطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
5: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي، كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
5: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غورسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والناظور. جهويا، يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسن نيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
9: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية أخيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جامعة بوزمو وجامعة إيميل تشيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني، وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجيات الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجيات كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار، رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
5: في شانية الدولي، خصصت الحكومة التشيلية أزيادة من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيادة من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا، في الميدان الرياضي، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا في إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم.
4: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
10: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
11: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية، واحد الحركية كبيرة
4: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
12: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
13: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
4: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
3: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
14: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربوع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
1: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
15: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
16: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجي تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورات الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوسا رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
6: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026 وأيضا الإعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها، ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا ياخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
5: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاصية الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين وتطلعات المشروع للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مساره بنائي المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريعية المنصرمة، أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
7: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال تطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
5: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
5: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غورسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والناظور. جهويا يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليمي ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسن نيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
9: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية أخيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جامعة بوزمو وجامعة إيميل تشيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجية الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجية كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
5: في شأنية الدولية، خصصت الحكومة التشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا في الميدان الرياضي، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
18: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيدية والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة الثالث 123 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعات المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
19: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج إنتاج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Metric من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني، وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
18: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهر الانطلاق البيداغوجي للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
20: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهة العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
18: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
17: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ماب راديو.
21: ماب راديو.
17: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلسي التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلسي التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورات الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
0: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال انتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا الإعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة، يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها. ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل، لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا ياخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
5: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه، قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مساره بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريعية المنصرمة، أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
7: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة، والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين، والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
5: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية.

0: أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غرسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والنظور. جهويا يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليمي ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسن إيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
1: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية خيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جماعة بوزم وجماعة إيميل تشيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجية الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجية كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
0: في شانية الدولي خصصت الحكومة التشيلية أزيادة من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيادة من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمالي الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا في الميدان الرياضي وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة

0: على مساحة خضراء تسحر الناظرين تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلا الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسروي فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة، تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود افيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون، الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
3: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا، دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
2: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد، بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلس التعاون الخليجية بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورات الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
6: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة واحدة، اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا إعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة، يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها. ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل، لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا ياخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
5: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاصية الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه قرر المجلس الوطني لحزبي الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مساره بنائي المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريعية المنصرمة، أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
7: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
5: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: السيد بن موسى قال في افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي، كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لا سيما بوجود 1.5 مليار نسمة و60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
5: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و 40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غرسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والنظور. جهويا، يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليمي ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسنيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
9: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية خيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جامعة بوزمو وجامعة إيميل تشيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني، وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجيات الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجيات كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار، رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
5: في شأن الدولي، خصصت الحكومة التشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا، في الميدان الرياضي، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانبيات قمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ماب راديو.
5: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة وإلى التفاصيل. مستهلنا لهذا العدد من منافسات الجولة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وفي البداية حقق نادي اتحاد مالتزنيت أول فوز له في بطولة هذا الموسم بهدف دون رد على حساب مستضيفي الفتح الرياضي في المباراة التي جمعتهما على ملعب مولاي الحسن بالرباط. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب زكريا الصالحي في الدقيقة 57. وبرسم ذات الجولة وصل فريق اتحاد التورقة عروضه الجيدة بتحقيقه لفوزه الثاني توليا، وهذه المرة على حساب جاره وداد التمارة بهدف دون رد سجله اللاعب حمزة الرقراقي في الدقيقة 44. وفي الجهة المقابلة انتهى ديربي الشمال بين اتحاد طنجة وضيفه المغرب التطواني على وقعية تعادل الإيجابي بهدف في كل مرمى. وافتتح التسجيل للمغرب التطواني اللاعب معاد كرموني في الدقيقة 34، فيما عدل لاتحاد طنجة اللاعب يونس النجاري في الدقيقة 57. وبالمحمدي انتزع حامل اللقب المغرب الفاسي فوزا مهما أمام حسنية قدير بهدفين دون رد ليواصل بذلك صدارته للدوري. وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس مهراوي في الدقيقة 26 وتشيكو فاتسو مباصا في الدقيقة 39 من علامة جزاء، فيما دون هدف الحسنية الوحيد اللاعب عماد الرياحي في الدقيقة 56 من ضربة جزاء. في إطار برنامجي المنح المخصصة للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسات تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العملية الدولية من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. إلى عالم الكرة الصفراء، ودورة بكين للألف نقطة في كرة المضرب، تأهل الصربي نوفاك جوكوفيتش إلى ربع النهائي بعد فوزه على الصيني بو إنتاتشا كيتيا بنتيجة 4-6 و7-6 و6-2 برسم الدور الثاني من البطولة. وسيلتقي جوكوفيتش في الدور ربع النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الأول في الدورة أو الصيني تشانغ جونغ تشانغ المشارك شارك ببطاقة دعوة. وفي صنف السيدة، تمكنت البيلاروسية أرينا سابالينكا من تجاوز المكسيكية ريناتا ساراسوا بنتيجة 6-1 و6-3 في مستهل مشوارها بحثا عن لقب دورة بكين للألف نقطة في كرة المضرب للسيدات. وتواجه سابالينكا في الدورة الثانية من هذه المنافسة تشيكيا نيكولا براتونكوفا المصنفة الثانية عالميا. ومن جانبها فازت الأمريكية كوكو غوفا على الكولومبيا كاميلا أوسوريو بنتيجة 7-6 4-6 و6-2 ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة. وتواجه غوفا الرابعة عالميا في الدورة المقبلة الفائزة من مباراة الإسبانية كريستينا بوكاسا والصينية اليافعة سونا شينران المصنفة 582 عالميا. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: نبض نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي. ماب راديو،
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
4: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجي تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورات الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبي الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
6: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة، اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا إعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها، ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا يأخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
5: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداده الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان والختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاصية الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين وتطلعات المشروع للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مساره بنائي المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريع المنصرمة، أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
7: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
5: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
5: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غورسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والناظور. جهويا يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسنيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
9: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية خيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جامعة بوزمو وجامعة إيميل تشيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجيات الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجيات كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
5: في شأن الدولي خصصت الحكومة التشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا في الميدان الرياضي وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
11: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مرمى حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا ثاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا والمدرب.
12: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسياسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب تما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
13: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا كره البيار حتى هو مجال تبارك الله، عندنا لي طالون في المغرب.
4: اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
14: من قلب إيميل شيل انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
15: كنستهدفوا في هاد التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
14: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم
2: ومن الدورة الجهات. الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنية الصحة.
16: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكب هذه التطورات.
2: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرفها هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربيتي الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلس التعاون الخليجية بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربيتي الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورة الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبي الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوسا رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
6: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026 وأيضا الإعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها، ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا يأخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
5: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداده الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان والختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريعية المنصرمة، أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
7: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
5: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لاسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
5: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غورسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والنظور. جهويا يشكل معرض المنتوجات المجالية

0: الموسم الذي تنظمه جمعية خيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جامعة بوزمو وجامعة إيميل تشيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني، وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجية الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجية كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار، رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
1: في شأن الدولي، خصصت الحكومة التشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا في الميدان الرياضي، وفي إطار برنامجي المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانبيات قمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في في المغرب. بمدينة الصويرة شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا

0: نيكس ضمن مهرجان موغا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
3: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
4: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
5: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
3: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش أسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنيبال.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلسي التعاون الخليجي تجدد بنيويورك دعمها لمغربيتي الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلسي التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربيتي الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلسي التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورات الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
7: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا الإعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة، يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها. ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل، لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا ياخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
6: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان والختام لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاصية الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه، قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختام لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين وتطلعات المشروع للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مساره بنائي المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريعية المنصرمة، أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
8: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
6: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي، كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
6: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غرسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والنظور. جهويا يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليمي ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسن إيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
10: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية خيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جماعة بوزمو وجماعة إيميل تشيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني، وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجية الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجية كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار، رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
6: في شأن الدولي، خصصت الحكومة التشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال أغشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمالي الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا في الميدان الرياضي، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين أصوات كنسمعوها وأصوات وراها حكاية طويلة ديال الصنعة والإبداع، ومن بين هاد الحكايات حكاية آلة كتخرج من بين يدي الحرفي باش تولي من بعد لغة كتتكلم بلا كلمات. غادي نكتشفوا معكم أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم خالد شهاب. المعلم خالد، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
12: هاد الحرفة تعلمتها من والدي، حيت الوالد ديالي كان في هاد المجال ديال الآلات الموسيقية، وخديت من عنده تجارب كثيرة اللي ساعدتني في المجال المهني ديالي، وحبيت هاد الحرفة. السن ديال تقريبا كنت نجي من المدرسة قول السن ديال 12 سنة، وكنت نمشي عند الوالد المحل ديالو تنتعلم شوية نتسخر بقيت شويه بشويه تخرج من المدرسه ودخلت هذه الحرفه اللي عطاتني كرامه ديالي.
11: معلم خالد، ما بين اول لمسه واخر تفصيل كدوز الاله مراحل مختلفه، شنو هي اهم المراحل اللي كدوز منها الاله حتى كتولي واجده؟
12: كاين بزاف الالات الموسيقيه المغربيه، كاين البندير، كاين الوتار، كاين الهجوز، كاين بزاف ديال الالات. مثلا ناخذ الوتار، الوتار تنجيبو طرف ديال الشجره تنطرسو عليه الجبح اللي بغينا نخدموه، تنحفروه تنقادوه تنصوبو لامونش وتركبو لامونش وتنقلبو على الجلد وترطبو الجلد وتنجلدو الآلة وركبو لها المسائل ديالها وتتولي جاهزة للعزف. أما بالنسبة للبندير تاهو تناخدو العود ناخدو الجلد، وخا بدا تيمشي هاد البندير ديال الجلد مبقاش ولا دابا بندير ديال البلاستيك، ولكن ديما تنبقاو نحافظو على الآلات ديالنا القديمة، حيت إلا ما حافظتيش على الآلات القديمة حتى الجديدة ما غاتكونش عندها واحد الطعم، حيت اصلا جديده مبنيه على القديمه.
11: ولكن معلم، وسط هذا المسار كاينه مرحله كتحتاج تركيز كبير، حيث ادق التفاصيل كتفرق واي خطا يقدر ياثر على النتيجه النهائيه. في هذه المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وشنو اللي كيخليها دقيقه لهالدرجه؟
12: اول مرحله هي فاش تبغي تحط لاموس ديال الآلة فين تتعزف، هي خصها تجي جيست، هذيك هي المرحله الصعيبه كاع، هي الحطه ديال لاموس ديال الآلة. الا تحطات لاموس جيست فاش يجي الفنان مش بقاش عنده المشكل، حيت كل فنان عنده المساوية ديالو، حيت الآلات كل واحد وكيفاش تيساوي الآلة ديالو، كاين تيساوي طالعة وكاين تيساوي هابطة. انت ما تقدرش تحكم على انت اللي صوبتي الآلة هو اللي غيعزف عليها.
11: تبارك الله عليك معلم. من بعد ما كتكمل الآلة كتجي اللحظة اللي كتنتظرها كلها التفاصيل، اللحظة كيتولد فيها الصوت مع أول عزف، كيتحرك الاهتزاز داخل الآلة وكيخرج بشكل نغمة باش يتحول العمل يدوي إلى موسيقى كتسمعها الأذن وتحس بها الروح. ولكن كيفاش بالضبط كيتولد هذا الصوت من داخل الآلة وشنو الدور اللي كتلعبه طريقة السرعة في الجودة ديالو؟
12: بالنسبة للوتار ولا أي آلة، الصوت تمشي على حساب العبار اللي تدير أنت، حيت دابا الموسيقى كاين آلات تبغي تخرجها فيها الصوت باس، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت إيجي، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت ليكو. انت العبار اللي تتحط، الخشب تبقى عادي، اي خشب يعطيك صوت، عصا تعطيك صوت.
11: المعلم المرو حاليا للشكل، الشكل عنده حكاية بوحده، وكل آلة عندها ملامحها وتفاصيلها اللي كتجمع بين الجمالية والوظيفة وبين روح الصنعة وبصمة الحرفي. بالنسبة للتصميم، منين كتجيكم الفكرة؟ واش كتفضلوا تحافظوا على الشكل التقليدي ولا كتدخلوا عليه لمسات جديدة؟
12: بالنسبة لهذه الآلات اللي تتشوفي مورايا أنا ديال الجليج المغربي والراية المغربية، دخلنا فيهم شوية ديال الذكاء الاصطناعي، تتعطي الروبوت يصوب لك الجليج اللي بغيتي في واحد التوب تدي نتايا تيصوبو لك، باش انت تعطي الصوره ديال هاد الاله وتبين التراث ديال هاد الاله، وباش تعرف ان هاد الاله جايه من المغرب، حيت عندنا حنا الجليج الحمد لله عندنا بزاف ديال الحرف التقليديه.
11: كسؤال ما قبل الاخير، اليوم بقى هاد الحرفه ما مرتبطش غير بالايادي اللي حافظت على الاسرار ديالها، ولكن حتى بالجيل الجديد اللي يقدر يتعلمها ويطورها ويحملها للمستقبل. واش كتشوفوا ان شباب اليوم مهتمين بتعلم هاد الحرفه؟ وشنو خاص يدار باش يقربوا منها اكثر؟
12: ديما كاين الامل. كاين الشباب اللي بغى يتعلم، هذاك الشباب اللي تيجي مثلا عندي انا يبغى يتعلم، انا تندير ليه واحد الحافز، تنقول له جي غنعلمك وغندي لك الواجب ديالك، نحبو في ديك الخدمه، جيو الحرفه ديالنا والصناعه التقليديه ديالنا راه هي المستقبل.
11: المعلم، قبل ما نختموا الحلقه ديالنا، لكل حرفه كلمه اخيره كتستاهل انها تسمع، كلمه من المعلم اللي اختار يخلي من يديه امتداد لهذه الصنعه. شنو كتعني لك هذه الصنعه؟ هذه
12: الحياه، صناعه الالات الموسيقيه بالنسبه لي الحياه، هي الهوايه المفضله عندي انا، بالنسبه لي ماشي حرفه، انا هوايه.
11: شكرا لك المعلم خالد على هذه المعطيات وعلى هذه المعلومات الجميله اللي عطيتينا. من قطعه خشب كتبدا الحكايه، ومن يد الحرفي كيتولد الصوت، هكذا كتستمر الحرفه، يد كتعلم، يد كتبدع، ونغمه كتنتقل من جيل لجيل. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقه جايه من برنامجكم الاسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.

0: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقالين، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديد.
1: ماب راديو،
2: ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجي تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورات الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
5: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة، اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا الإعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة، يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها. ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل، لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا ياخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
4: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان والختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريعية المنصرمة، أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
4: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي، كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وقلم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غورسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والنظور. جهويا يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليمي ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسن نيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
6: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية خيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جماعة بوزم وجماعة إيميل شيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني، وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجية الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجية كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار، رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
4: في شأن الدول، خصصت الحكومة التشيلية أزيادة من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيادة من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا في الميدان الرياضي، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: شكرت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
9: في هذا الإطار يعني رغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
10: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
8: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحية، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش آسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين.
8: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة، المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
11: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شفشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
12: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
8: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية، مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
13: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
14: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
13: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 55 900 وألف. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
15: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
16: أنا فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
13: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
7: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو ماب راديو
3: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجي تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة تشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورات الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبي الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
17: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا الإعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة، يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها. ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل، لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا ياخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
4: وارتباطا بهذا الشأن عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداده الحزب للمشاركة في الحكومة مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان والختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاصية الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين وتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريعية المنصرمة أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
4: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي، كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غورسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والناظور. جهويا، يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليمي ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسن نيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
6: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع.

0: والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
1: في شانية الدولية، خصصت الحكومة التشيلية أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيد من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال أغشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمالي الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا في الميدان الرياضي، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
3: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بمدينة الصويرة، شكلت شروط تطوير مسار مهني دولي للفنانين المنحدرين من المشهد الموسيقي الإلكتروني المحلي محور نقاشات بمناسبة الدورة الأولى من قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية المنظمة في إطار موجا كونكت ضمن مهرجان موجا. قمة الصويرة للموسيقى الإلكترونية تستلهم على الخصوص من قمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية وقمة لندن للموسيقى الإلكترونية بهدف تناول الموسيقى الإلكترونية من منظور مهني وفكري. الدورة الأولى من هذه القمة تميزت بتنظيم جلسة نقاش ثانية خصصت لبناء منظومات موسيقية متينة ومستدامة، فيما انصبت النقاشات لاحقا على مصادر الدخل الجديدة التي من شأنها الإسهام في تمكين الفنانين من الاستقلالية بشكل يتجاوز الأداء على المنصة. تقييم الإمكانات الدولية للفنان يمر على الخصوص عبر رصد نشاطاته في سوقه الأصلية وقاعدة معجبيه وأولى عروضه في الخارج، فضلا عن أدائه على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الموسيقي. هذه القمة الدولية نظمت بشراكة مع مؤسسة هبة وقمة لشبونة للموسيقى الإلكترونية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين الفنانين والمهنيين وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطوير المشهد الموسيقي الإلكتروني وتعزيز جسور التواصل بين المواهب المحلية والشبكات المهنية الدولية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء

0: يقصد الأحداث عبر العالم. ومن
1: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
2: هي الحدث التاريخي لسجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئات المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
1: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
3: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
4: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
1: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
5: بألوان الزيتون معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
6: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاوان باش نعرف بها السياح الأجانب.
7: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
5: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
8: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
9: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورات الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
10: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا الإعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة، يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها. ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل، لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا يأخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
9: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه، قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مساره بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريعية المنصرمة، أكد رئيس قطبية الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل الأوفى في التقرير التالي.
11: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
9: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
12: السيد بن موسى قال في افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
9: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غرسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والنظور. جهويا، يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليمي ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسن نيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
13: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية أخيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جماعة بوزمو وجماعة إيميل تشيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني، وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجية الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجية كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
9: في شانية الدولية، خصصت الحكومة التشيلية أزيادة من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيادة من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال أغشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمالي الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا في الميدان الرياضي، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: برواق باب الرواح بالرباط افتتح معرض بخيلود إفيغو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
14: هاد الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا، دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
1: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: الدورة الرابعة من أيام جمعية أطباء أمراض الدم بالقطاع الخاص تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم والأورام الدموية، لا سيما ما يرتبط بالتشخيص والعلاجات الحديثة والتقنيات الجينية والعلاجات المناعية والخلوية وزرع الخلايا الجذعية. التظاهرة العلمية تجمع مجموعة من الأطباء والأساتذة والباحثين المغاربة والدوليين إلى جانب أطر التمريض ومهنيي الصحة.
15: الغرض هو التعرف على آخر المستجدات بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض، وكذلك التعرف على آخر المعطيات في مجال العلاج، علاج أمراض الدم، لأنه كباقي السرطانات العلاجات كتطور بواحد السرعة جد يعني مرتفعة، وكيخصنا نواكبوا هذه التطورات.
1: هذه الدورة تعرف تنظيم محاضرات علمية متخصصة وجلسات نقاشية وورشات تطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الوطنية والدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي. قطاع أمراض الدم يشهد طفرة كبيرة وتطورا مستمرا، لا سيما على مستوى المستجدات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. من المهم بالنسبة للفاعلين في هذا المجال الاستفادة من التكوين وتطوير عملهم على مستوى تشخيص أمراض الدم أو على مستوى العلاج. هذا اللقاء يقدم برنامجا علميا يركز على أبرز التطورات التي يعرف هذا التخصص، حيث ستتناول الجلسات جوانب مرتبطة بمواكبة المرضى من تدبير الألم والتغذية إلى النشاط البدني والعلاجات المساندة قبل الانتقال إلى مواضيع متخصصة.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: صحتك.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماط راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: بارب، عرب بارب، عرب. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
3: ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلسي التعاون الخليجي تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلسي التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلسي التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورات الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
5: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا الإعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة، يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها. ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل، لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغاو ياخذوا الكلمه، وبعده تم بالاجماع التصويت على قرار التفويض للسيده رئيسه الحكومه مع اللجنه المكلفه بقياده هذه المفاوضات.
4: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداده الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان والختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاصية الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه، قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مساره بنائي المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريعية المنصرمة، أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
4: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الأفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غورسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والناظور. جهويا يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليمي ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسن نيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
7: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية خيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جامعة بوزمو وجامعة إيميل تشيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجية الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجية كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
4: في شأن الدولي خصصت الحكومة التشيلية أزيادة من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيادة من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال غشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا في الميدان الرياضي وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: شكلت آفاق تطوير القنص السياحي بالمغرب ودوره في تثمين المؤهلات الطبيعية والقنصية التي تزخر بها المملكة محور يوم دراسي وتحسيسي نظم بمراكش بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والشركاء في قطاع القنص.
2: في هذا الإطار يعني الرغبة نتاع الوكالة وهو أن نوضعوا القناصة كشركاء أساسيين في الحفاظ على الثروة الطبيعية بصفة عامة، وكذلك خلق واحد الدينامية اقتصادية في المجال القروي. القنص السياحي اللي اليوم كنركزوا عليه لأن كاين واحد عدد مهمة نتاع الشركات اللي ولات كتمارس هذه الهواية وهذا النشاط، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيدخل في إطار استراتيجية غابة المغرب.
3: العام غادي يكون عام مزيان بزاف بالنسبة للقناصة في هذا الميدان، هذا غادي يكون واحد الإقبال كبير بزاف، واحد الديناميكية واحد الحركية كبيرة.
1: دينامية تعرف مشاركة 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، فيما استقطب الموسم المنصرم أكثر من 65,000 قناص مغربية ونحو 5,000 قناص سائح. اللقاء تضمن عرضا حول تدبير الموروث القنصي بجهة مراكش آسفي وتقديم مؤلف حول الطرائد القنصية المميزة بالمغرب، إلى جانب ورشة تطبيقية حول القنص السياحي والقنص بالنبال.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنيم كورا، إنمادن، دينامون، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزيل نينغميسن، جماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
4: من قلب إيميل شيل، انطلقت منافسة دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
5: كنستهدفوا في هذه التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتراوح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
4: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
1: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تبعا لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي مواكبة.transport.gov.ma. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
7: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجي تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية، الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغال الدورات الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
8: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول الأعمال فيه نقطة وحيدة، اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا إعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع تشكيلها، ولكن هذا كان بعد نقاش طويل لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا يأخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
7: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان والختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه، قرر المجلس الوطني لحزبية الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريعية المنصرمة، أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
9: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
7: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
7: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غرسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والناظور. جهويا يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليمي ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسن نيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
11: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية خيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جماعة بوزمو وجماعة إيميل شيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجيات الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجيات كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
7: في شأنية الدولية خصصت الحكومة

0: مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا في الميدان الرياضي وفي إطار برنامجي المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتاز العليا وتاز المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضائين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
4: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
3: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 1955. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
5: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
6: أنا جد فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
3: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: برواق باب الرواح بالرباط.

0: بالرباط افتتح معرض بخيلود افيجو للفنانة التشكيلية عطاف بن جلون الذي يقدم تجربة جمالية تقارب إعادة تشكيل المادة وتحولاتها البصرية. هذا المعرض يشكل محطة بصرية تستحضر حركة المادة وانبعاثها المتجدد عبر تقديم مجموعة من المنحوتات والصور الفوتوغرافية والتركيبات الفنية.
1: هذه الاكسبوزيشن كتكلم على مسير الصورة الشخصية من بعد ما كنبقاوش حنا. دونك كان التساؤل ديالي هو شنو هو المسير ديالها باش ترجع كوثيقة اللي كتقدر توثق تصلح في توثيق التاريخ ديال واحد المجتمع.
0: عبر هذه الأعمال لا تسعى الفنانة عطاف إلى مجرد ترميم المواد أو إصلاحها، بل إلى إعادة تشكيلها بمنحها حركية جديدة في قالب رقصة أو التواء أو اندفاع. هذا المعرض يشكل استمرارا لحوار فني وإنساني يربطني بالفنانة عطاف بن جلونة. أعمالنا المشتركة تسعى إلى إعادة بث الحياة والسحر في ذاكرة الأشياء والمواد بدل التعامل مع الماضي بوصفه جمادا ثابتا. المعرض يأخذ الزوار في رحلة بصرية تتداخل فيها المنحوتات الجدارية والمجسمة بالصور الفوتوغرافية والتركيبات الفراغية المصاغة من خامات اختزنت أثر استخدام سابق كالمعدن الصدأ والتراب والخشب، إضافة إلى بقايا أغراض.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
3: ومن ألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
4: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شفشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
5: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشف معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
3: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
7: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. دول مجلس التعاون الخليجية تجدد بنيويورك دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئاسة والنيابة العامة تؤكد أن العملية الانتخابية تمت في أجواء عادية. دوليا، جراء سوء الأحوال الجوية الحكومة التشيلية تخصص أزيد من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة. أهلا بكم من جديد. جددت دول مجلس التعاون الخليجية بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. في إطار أشغالية الدوراتية الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبي الأصالة والمعاصرة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قالت رئيسة المجلس نجوى كوكوس، قالت إن الدورة الاستثنائية قررت تفويض اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. نستمع لتصريح نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
8: اليوم كان انعقاد ديال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجدول أعمال فيه نقطة وحيدة اللي هي أولا مناقشة وتقييم نتائج ديال الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026، وأيضا الإعطاء القرار للمجلس الوطني فيما يخص تتبع الملف ديال المفاوضات والمشاورات اللي كتعرفها تشكيل الحكومة بعد الفوز اللي تصدروا الحزب ديالنا. اليوم ما قرره المجلس الوطني هو التفويض للجنة المكلفة بقيادة هذه المشاورات برئاسة السيدة رئيسة الحكومة، يعني بتفويض لهم حق الاختيار فيما يتعلق بتحالفات المزمع يعني تشكيلها، ولكن هذا كان بعد نقاش يعني طويل لأنه كانوا آراء كثيرة وكانوا جميع أعضاء المجلس الوطني بغوا يأخذوا الكلمة، وبعده تم بالإجماع التصويت على قرار التفويض للسيدة رئيسة الحكومة مع اللجنة المكلفة بقيادة هذه المفاوضات.
7: وارتباطا بهذا الشأن، عبر المجلس الوطني لحزبية التجمع الوطني للأحرار عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وذكر البيان والختام لأشغالية الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وبالرغم من التراجع المسجل تشكل تعبيرا واضحا وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار نازل قوة سياسية حقيقية يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس، معبرا عن بالغ اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جانبه، قرر المجلس الوطني لحزبي الاستقلال تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. البيان والختام لأشغالية الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ذكر أن هذا القرار يأتي وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين. وفي سياق استحقاقات التشريعية المنصرمة، أكد رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمية، أكد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 والتي بلغت 1071 شكاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
9: أوضح السيد العالمي أنه انطلاقا من صلاحيتها الدستورية تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية. وأبرز السيد العالمي أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة، حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات، وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
7: إلى خبر آخر، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى خلال افتتاحية الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال، أكد أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: السيد بن موسى قال في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. كما شكل هذا المنتدى الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء حول موضوع الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا فرصة للسيد بن موسى لتأكيد على أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تنموية حقيقية، لسيما بوجود 1.5 مليار نسمة و 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم و 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة.
7: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تيرودانت ووادي الذهب السمارة بوجدور العيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم من 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تنغير ميدلت بولمان صفرو والحسيمة غورسيف تازا دريوش توريرت أزيلال إفران والناظور. جهويا، يشكل معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية المنظمة ببوزمو إقليم ميدلت في إطار دورة 2026 لموسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، يشكل فضاء لإبراز غنى المنتوج المحلي وتثمين مهارات الصانعات والصناع التقليديين والتعاونيات المشاركة. نستمع لتصريح حسن إيت منصور المكلف بلجنة التواصل والإعلام.
11: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة من مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة. الموسم الذي تنظمه جمعية خيام بدعم مع مجموعة من الشركاء وبتعاون مع جماعة بوزم وجماعة إيميل تشيل. بجوار هذا الفضاء يتواجد ضريح سيدي حمد المغني، وكذلك سوق عام يحتوي على مختلف الأروقة التي تتواجد بها منتجات مختلفة تلبي حاجية الساكنة المحلية بدرجة أولى وحاجية كل الزائرين بدرجة ثانية. إذن هناك حركية واضحة وبارزة من حيث توافد الزوار، رغم يعني قلة الأنشطة هذه السنة وإلغاء الأنشطة الفنية والسهرات الفنية التي يعني يأتي العديد من عشاق الفن الأمازيغي للاستمتاع بها، إلا أنه ولله الحمد لازالت لهذا الموسم مكانة كبيرة ضمن باقي المواسم التي تنظم على صعيد المملكة المغربية.
7: في شانية دولية خصصت الحكومة التشيلية أزيادة من 15 مليون دولار من المساعدات المباشرة لفائدة أزيادة من 19 ألف أسرة تضررت جراء سوء الأحوال الجوية الذي ضرب خلال أغشت الماضي ثلاث جهات شمال البلاد. وتشمل هذه المساعدات عدة جهات في أقصى الشمال والشمال الصحراوي من البلاد، ويتم صرف هذه المبالغ في إطار مساعدة استثنائية تتيح للأسر المستفيدة والتي تضررت مساكنها وممتلكاتها حرية التصرف فيها. أخيرا في الميدان الرياضي، وفي إطار برنامج المنح المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تجمعا يضم الرياضيين المستفيدين من المنح الأولمبية إلى جانب أطقمهم التأطيرية والتقنية. وذكر بلاغ للجنة أن التجمع عرف إجراء جلسة تقييم فردية من أجل تقديم حصيلة عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بكل رياضي وتحديد الاحتياجات المحتملة ومتابعة تطور مسارهم نحو لوس أنجلوس 2028. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم.
12: من قلب إيميل شيل، انطلقت منافسات دوري في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ يافعين من جماعتي إيميل شيل وبوزمو في إطار فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. الدوري المنظم تحت شعار الرياضة أخلاق يندرج في إطار الأنشطة الرياضية الموازية المدمجة ضمن هذه التظاهرة الثقافية والاجتماعية والرامية إلى إبراز غنى التراث اللامادي المحلي وتعزيز انفتاح الناشئة على قيم المواطنة والتضامن والتنافس الشريف.
13: كنستهدفوا في هذه التظاهرات اللي كنديروا فيدنا، كنستهدفوا الأطفال الصغار اللي كتروح على الأعمار ديالهم ما بين تقريبا 10 سنين حتى 16 سنة.
12: هو نشاط يشكل مناسبة لإبراز دور الفعل الجمعوي المحلي في مواكبة التظاهرات الثقافية الكبرى بالمنطقة من خلال مبادرات تربوية ورياضية تسهم في إشراك الأجيال الصاعدة في الدينامية التي يخلقها موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي. بإيميل شيل.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك، مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
2: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: 109 هو عدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية ضمن الشبكة الوطنية، حسب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري في كلمة ألقاها بأجدير بمناسبة تخليد الذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. أوضح السيد الكثيري أن الفضاءات الثلاثة بالإقليم توجد بتازة العليا وتازة المشور وأكنول، وسيتم قريبا إحداث فضاءين جديدين بكل من أجدير ووادي أمليلة.
14: هي الحدث التاريخي اللي سجل لأبناء هذه الربع المجاهدة من المجاهدين والمقاومين ومن سائر فئة المجتمع، يعني العمليات البطولية اللي قاموا بها واللي جلت العدد ديال المواجهات وديال الاشتباكات مع القوات العسكرية الاستعمارية.
0: هذا الحفل شكل مناسبة لاستحضار ذكرى العمليات الأولى لجيش التحرير التي انطلقت يومي فاتح وثاني أكتوبر 55 900 وألف. الحفل تميز بتكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من إقليم تازة، تقديرا لما قدموه من تضحيات وما أبانوا عنه من التزام في خدمة الوطن.
15: غادي تبقى هذه الذكرى تاريخية في تاريخ المغرب إن شاء الله.
16: أنا فرحانة لأن ما كنستحضر واحد ذكرى نتاع واحد الشهداء، واحد الناس اللي كانوا أبرار قدموا الأرواح ديالهم وقدموا مساهمات مادية ومعنوية.
0: وبموازاة هذا التكريم الرمزي جرى بمناسبة تخليد هذه الذكرى تقديم 49 مساعدة مالية ذات طابع اجتماعي لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: بألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
4: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، الرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
5: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
3: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
2: مابراديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: ألوان الزيتون، معرض للفنانة التشكيلية زهرة حناش يفتتح برواق المركز الثقافي إكليل بطنجة المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. معرض يسلط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة باستخدام مادة طبيعية فريدة تتمثل في ماء الزيتون.
4: الأعمال اللي أركز فيهم دائما هو المرأة القروية، أرسم دائما ليوميات المرأة القروية، نرسم على الجبال ديالنا في إقليم شوف الشاون باش نعرف بها السياح الأجانب.
5: هذه الفنانة العصامية الموهوبة تسحفنا اليوم بلوحات تشكيلية ليكتشفوا معنا موهبة هذه الفنانة. المعرض مستمر إلى غاية 26 من أكتوبر.
3: المعرض يأخذ الزائر في مسار فني تتكامل فيه المادة والذاكرة والهوية القروية مع إبراز المؤهلات الثقافية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة شفشاون.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ما براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة.